0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليستعين بنا من ضعف، ولا ليستأنس بنا من وحشة، وإنما خلقنا كما أخبرنا في كتابه لعبادة ليعدنا بذلك وبهذه العبادة لضيافته الدائمة الأبدية السرمدية، ليميز الخبيث من الطيب كما قال جل شأنه وتعالى سلطانه: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا الابتلاء في هذه الدنيا بما أنزل علينا من الأوامر وبما أنزل علينا من المناهي. فمن كان مؤمنا، والإيمان في اللغة هو التصديق، يعني مصدقا بأن هناك رب وأن هناك بعد الموت حشر ونشر وحساب ثم جنة أو نار، المؤمن المصدق بهذا الشيء سيكون خائف من العقاب ومن شدة الحساب ومن أهوال يوم القيامة، ومشتاقا إلى تلك الجنة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ووصفها بالأوصاف المغرية، بالأوصاف الجميلة، بالأوصاف التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، لا يستطيع إطلاقا أن يتصور كلها. أولا في وسعها، ثانيا في جمالها وفي ماهيتها، لأننا لا نعتاد ولا نتصور إلا ما نعتاد، لا نعتاد من الملك ومن الجمال ومن الزينة ومن يعني البهارج إلا عمارات تبنى من الأحجار ومن الطين وأشجار لها ثمر محدد، معظمه يكون له خلفية سيئة وإن كان لذيذا، أشربة كذلك محدودة معينة. نتصور هذا الذي قد رأيناه وقد شاهدناه، لكن ما وصف الله سبحانه وتعالى به جنته من ناحية الوسع، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه عرضها كيف سيكون طولها؟ وكيف قال السماوات؟ لم يقل السماء، السماوات السبع والأرض، وهذا عرضها. الأرض بالنسبة للمجرات المتكونة من مجموعات، كل مجموعة فيها نجم وكواكب حول تدور، تتكون هذه تمثل جزءا يسيرا لا يمثل يعني رأس مغرز أصبعات في فلك من هذا الكون، وهي داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا داخل السماوات السبع، وكل سماء بينها وبين السماء التي تحتها ما لا يعلمه إلا الله من المسافات. الجنة هذا عرضها، ويمكن أن إيش عادها أعظم من ذلك، ولكن أراد أن يخبرنا بما نستطيع أن نفهم عرضها السماوات. ثم إنها لم تعد لجميع البشر، ما في العلمان للمستقيم. فكم سيكون نصيب الإنسان الواحد المؤمن الذي يدخل الجنة من هذه الجنة؟ هذا من ناحية الوسع والمسافات الشاسعة، ونحن نتكاثر على شبر من الأرض، ويفتح الإنسان طول عمره على حبلة وحبلتين وثلاثة وعشرين حبلة، لا سيما إذا كانت في مكان ثمين، يعني قد يفقد الإنسان روحه من أجلها. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا ننتظر، يعني لا ننظر إليها ولا نلتفت إليها، مع أنها من صفاتها الحسنة، صفاتها العظيمة، أنهارها مضطردة وظلها ممدود وماؤها مسكوب وأبيارها مرمة. الأنهار ليست كما نعهد من أنهار الدنيا، أعظم نهر نتصوره أو نبدأ يعني نعرفه نهر النيل، تمشي فيه السفن، لكن مليء بالوحل، مليء بالطحالب، مليء بالمخلفات، من يستطيع الإنسان أن يشرب منه رغم أنه عذب لما يتدفق إليه من البيارات وإلى ما يتدفق إليه من الأمور الوسخة القذرة. أما أنهار الجنة فمن ماء غير آسن، ما فيه عطونة، ما فيه قذر، ما فيه أي ترسبات إطلاقا، ماء أعد لأولياء الله بقدرة الله ومن ضيافة الله ومنه وكرمه على عبده، يسمى نهر سلسبيل، يسمى منه نهر الكوثر، أنهار متعددة بأسماء فائقة تدل على صفات رفيعة. هذه أنهار الجنة، منها أنهار من خمر لذة للشاربين، خمر، الخمر في هذه الدنيا رغم صفاتها القذرة، يعني الوعاء الواحد منها، القارورة الواحدة بآلة قد يبلغ يعني سعر الجنينة الواحدة $2000 فما فوق، رغم أنها تقول العقول، يعني تسلب العدل، ويصير الإنسان يعني عبرة لمن اعتبر، يسلب عقله وبعضهم يتلطط بين جوانه وإلى آخر بسبب هذا الخمر. أما خمر الجنة الذي أعد للمؤمنين وللمتقين فإنه خمر لا يقول العقول، ولا هم عنها ينزفون، أي ما تستنزف عقولها، هذا أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل قصر، ومنها أنهار من عسل، عسل مصفى، مصفى عسل الذي هو في هذه الدنيا تجلبه النحلة على جناحها، آلاف أو ملايين النحل تحصل لك في اليوم كيلو ولا كيلوهين ولا نحل، هذا إذا كنت زارعي كبير، والله أعلم تصليها وتأكل في الجنة. أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل أرضية للمؤمنين، أنهار من لبن لذة للشاربين، لبن حليب، الحليب يعني الحيوان في هذه الدنيا يعني أفضل ما قد يكون غزير اللبن الجاموس، إذا كانت يعني جيدة وفي خيرة درها خليها أنها تحلب في يومها 20 لتر، يعني على أكثر تقدير، مع ما تحتاج إليه من علوفة ومن كد ومن نكد وتشغلها من البيت بكله. وهذا نهر يجري من اللبن، وهكذا هكذا الصفات. أما بالنسبة للدخول كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، من دورها وقصورها ما هو مدري من الذهب الخالص، احنا إذا جاء هو عسل موهوه من فوق بقطع معدنية يكون لها صفات حسنة، ولا يبلطوه بلاط من داخل مصنوع من الخزف، إذا قدوا من أجمل البيوت وسبا كأنه معدن ولا بلاستيك ولا خزف، إذا كان قدوا من الفاقر، هذا مبني من أجازه إلى راجع من الذهب الخالص وشرافاته الفضة، ومنها ما هو مبني من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب الخالص، ومنها ما هو مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا كما ورد على الكافر صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الأرض. أما ماهية الذهب والفضة فليست كما نعهد من فضة فضة هذه الدنيا اللي بنغالي فيها والجرام بآلم، هو فوق ذلك لأنه لا يعد الدنيا من جنسه إطلاقا، كما أخبر الله في كتاب قال جواريرة من فضة. الجوارير في اللغة العربية هو البزاز الشفاف، بزاز يسمى جوارير. قال إنه صرح ممرد من جوارير، عندما دخلت بلقيس إلى صرح نبي الله سليمان فكشفت عن ساقها، كان لجة من بحر ماء وبينها الأسماك وعليه من فوق إيش الزجاج الشفاف، فاعتقدت إنها بحر فكشفت عن ساقها، قال إنه صرح ممرد من جوارير. ما هو فالجوارير في اللغة العربية هي إيش؟ الزجاج الشفاف الذي يرى ما بظاهره من داخل ويرى ما بداخله من ظاهر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن إيش رسول الجنة من ذهب خالص وشرفاته الفضة، ومنه ما هو من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب، ومنه ما هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يرى ما بظاهره من داخله ويرى ما بداخله من ظاهره. هذا يعني ما معنى في هذه الدنيا، ولكن هذا منهم حسن. لكن من نفوسنا في الأمانة الفارغة هي المنجد والفهد وحرص عليها بالعمل الصالح وبترك المحرمات واجتنابها وبالإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه مشقة على نفسه. ألا أشجار الجنة، العادة من أشجار هذه الدنيا أن معظم الأشجار المثمرة يكون لها موسم محدد تثمر فيه وبقية السنة ما تثمر فيه، معظم الأشجار المثمرة، وفي وقت غير ثمرها تحل ورقها وتكون بيش مع اللاحو ثاني خطر. فالجنة لا خطر دائم، وكلها دائم وظلها، أكلها دائم أي ثمر فواكهها مستمر ما هي موسمية، وكذلك ظلها دائم. الشمس ما فيها شمس، لأن عادة الشمس وإن كانت تغذي الأشجار وتغذي الأجسام وتفعل وتفعل، لكنها لها أشعة ضارة. أحيانا إذا جلس الإنسان في الشمس يجيها برض الشمس وقد تفقد حياته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
0: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا أربع مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشرة مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد عشرة على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد عشرة مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد عشرة ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي أتمن الإنسان عليها هو من الخيانة، إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة. وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو. اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

فاختلف الأحزاب.

وجعلنا

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآله.

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 36 بعد 100. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة في الآية 39 من سورة المائدة عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر الله من العقوبات والجزاء على السرقة وعلى الحرب لله ورسوله، قال الله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. هذه الآية ترد على الكفار، هذه الآية فيها رد على الكفار الذين يعيبون القطع في الإسلام، وتدل على أنه حق من الله الذي له الحق في هذه السماوات والأرض. الله له الحق في هذه السماوات والأرض لأن السماوات والأرض له، وهو خالقهما وهو موجدهما، فلا يصح لأحد ممن خلق في هذه السماوات وهذه الأرض أن يعترض على الله سبحانه وتعالى في ملكه. إذن له تدل على أنه حق من الله الذي له ملك السماوات والأرض، فهو يحكم ما يريد ويعذب من يشاء لاستحقاقه العذاب، ويغفر لمن يشاء لاستحقاقه المغفرة. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى حينما يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذه من الجمل والعبارات المجملة في القرآن لا يصح أن يتعلق بها العصاة على إجمالها. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكأنه أمر عشوائي، أمر فيه تبخيت. الله سبحانه وتعالى لا يصح عليه ذلك لأنه حكيم، لا يعذب إلا من استحق بمعاصيه وذنوبه وجرائمه العذاب، ولا يغفر إلا لمن تاب وأناب، كما بين الله ذلك في آيات أخرى. لأن المجمل في القرآن لا بد أن نحمله على المبين، لا بد أن نعمل بالمبين في مواجهة في لتبيين المجمل. المجمل هناك مجمل في القرآن وهناك مبين، وهناك مطلق في القرآن وهناك ما يفصله ويوضحه، وهناك عام وهناك ما يخصصه. وهذا على أساليب العرب، هذا على أساليب العرب وعلى أساليب لغة العرب، أنه أسلوبهم العربي الفصيح فيه هذه التصرفات في الكلام وفي اللغة. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يؤكد كلام الإمام القاسم يذكر في هذا الموضع بأن الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويترك من يشاء، لكن وفقا للحكمة والمشيئة الإلهية والربانية التي بينها الله في أكثر من موضع من كتاب الله، وهو على كل شيء قدير غالب على أمره. فمن شاء قطعه على كل حال، فلا بد أن يقطع من شاء أن يحكم عليه بحكم وعقوبة على جرم حكم عليه ولا معقب لحكمه. وهذا تحذير من الله للسارق من أن يسلط الله عليه وهو يمني نفسه السلام من القطع فيسرق وهو لا يدري، لعل الله يسلط عليه تنكشف سرقته ويؤخذ فتقطع يده بأمر الله ومشيئته. وهنا القطع ليس هكذا على سبيل الإطلاق، هناك شروط في القطع، لا بد من شهادة عدلين على هذا السارق وعلى هذه السارقة أنهما سرقا من مال لغيرهما في حرز مثل أمثاله من الحروز، وفي تفاصيل مكتوبة ومدونة في كتب الفقه. من يحب معرفة هذه التفاصيل وهذه الشروط عليه أن يعود إلى كتب الفقه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا هذه الآية في أولها نداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول انتبه إلى هذه المسألة ولا تحزن فيها ولا يضيق صدرك، لا تحزن، لا يحزنك الذين يسارعون، لا تحزن عليهم لكونهم هالكين، لا تحزن عليهم ولا تأسف عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الأسف، شديد الحزن، شديد الحسرة على قومه وغيرهم من العرب الذين أراد لهم الهداية، أراد لهم النجاة، أراد لهم العزة بالإسلام وبطاعة الرحمن، ولكن الله يسليه، يسليه ويهون عليه ويخفف عليه بقوله لا يحزنك، وآيات أخرى في آيات أخرى أيضا يخفف عليه ويهون عليه: لا يحزنك الذين يسارعون لأن في الكفر، لأنهم هالكون، فهم متمردون مستحقون من الله العذاب والنكال، لأنهم مائلون عن الحق إلى الكفر والضلال، يسارعون في الكفر وليس يكفرون، هنا قال يسارعون أي أنهم بهمة ونشاط يسعون إلى الكفر بهمة ونشاط وليس بصورة عادية، يسارعون، الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم طائفة ممن يتظاهرون بالطاعة لله وبالتوحيد لله وهم في الواقع ليسوا كذلك، وهؤلاء هم الذين نافقوا في إيمانهم ودينهم. هذا الوصف يصدق على المنافقين ممن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يصل الإيمان إلى قلبه، آمنوا بأفواههم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولا يقبل الله من الإيمان إلا ما كان قد قر في القلب وانعكس على الجوارح أعمالا صالحة واستقامة وطاعة لله. فالمسارعة هنا في الكفر، مسارعتهم في الكفر كانت لهذا الغرض، لأنهم لم يكن إيمانهم حقيقيا، لم يكن إيمان أهل النفاق إيمانا حقيقيا. فانفردت، فهنا قال من الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا سماعون، هنا يقول ومن الذين هادوا سماعون للكذب، من الذين، فالفريقان جميعا مسارعون في الكفر، سواء أهل النفاق أو الذين هادوا وهم اليهود، سماعون للكذب من أوصافهم، هكذا هؤلاء المسارعون في الكفر من أوصافهم الملازمة لهم والذين يسارعون إليها والذين يلتذون بها ويقطعون الأوقات في تناقلها، الكذب، سماعون، السماع للكذب والتفوه بالكذب، سماعون للكذب مكثرون من سماع الكذب، وهم يعلمون أنه كذب ويعلمون أنه معصية لله، سماعون لقوم من اليهود لم يأتوك ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. فهؤلاء اليهود الذين أفسدوا يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ومعنى قول الله سبحانه وتعالى لم يأتوك، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين من اليهود لم يأتوك، يعني هؤلاء اليهود مفسدون مضلون، ولكن فهم منضمون إلى من قد سمعوا منك وسمعوا هدى الله سبحانه وتعالى واجتمعوا جميعا على الضلال، من سبق ومن تأخر منهم في هذه المعصية. لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضع، هذا دأبهم أيضا من صفاتهم وأوصافهم الذي يقترفونها ومعاصيهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إفسادا وإضلالا لمن يسمع منهم، لأن التحريف والتلبيس والتزيين ينفق ويروج عند كثير من أهل الغفلة، من الذين لا ينتبهون للأمور ولا يفكرون ولا يتدبرون ولا يتأملون ولا يستعملون عقولهم وألبابهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد ما أحكمه الله وأحكم تنزيله على أنبيائه ورسله، فهم يحرفون بعد إتقانه، لكن الله لم يحفظه كما حفظ القرآن الكريم، ولذلك استطاعوا تحريفه عن مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وهذا جرم عظيم، أعظم من الكذب وأعظم من التحريف، أنهم يوصون من يسمعونهم هذا الكلام المحرف أنه هو الحق نفسه، الكلام المحرف، وأن الكلام الصحيح الذي لا زال بدون تحريف أنه هو الذي ينبغي أن لا أن يحذروا منه وأن يتركوه. يقولون إن أوتيتم هذا المحرف، إن أوتيتم هذا الكلام المحرف عن مواضعه فخذوه فالزموه واعلموا أنه هو الصحيح، وإن لم تؤتوه وجاءكم محمد بغيره فاعلموا أنه غير صحيح. الكلام الصحيح وغير صحيح لديهم، فهم مضلون بأمرهم ألا يقبلوا إلا الباطل وتحذيرهم من قبول الحق. هنا يحذرون من يسمع منهم، يحذرونهم من السماع إلى الحق، ويرغبونهم في السماع إلى الباطل والكلام المحرف من التوراة من بعد أن أحكم الله تنزيله في مواضعه من التوراة على نبيه موسى سلام الله عليه. قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام: ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم، هنا لأن من أحكام الله سبحانه وتعالى في التوراة القطع على السارق والرجم للزاني. فقال الإمام الهادي: ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم على المحصنين ما أخبر الله به نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكم الله. تحريف اليهود، حرفوا حكم الله في هذه القضية وهذه العقوبة الرجم للزاني المحصن وأبدلوها بغيرها من باب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التحريف، يريدون يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم. وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرى اليهودية، هكذا وقال الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب الأحكام كما نقله المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن يرد الله فتنته كهؤلاء المضلين، والفتنة هنا بمعنى العذاب، من يريد الله تعذيبه، لأنه يرد في القرآن الفتنة كثيرا ما ترد، فهنا في هذا الموضع بمعنى العذاب كما ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه. قال وحكى أيضا وحكي عن الناصر سلام الله عليه في مسألة الفتنة بأن ومن يريد الله فتنته، قال من يريد الله عذابه فلن تستطيع أن تدفع عنه ما يريده الله من عذابه. هذا معنى ومن يريد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا، أي لن تملك له أن تدفع عنه هذا العذاب الذي أراد الله أن ينزله به. والله سبحانه فلا يريد أن يعذب إلا من هو مصر على معاصيه وقد علم أنه لا يرجع عن كفره ولا يتوب. هذا ما ورد عن الإمام الناصر الحسن بن علي الأطرش سلام الله عليه في كتاب البساط كما نقله المولى بدر الدين. إذن فقد اتفق، قال المولى بدر الدين، قد اتفق الإمام الهادي والإمام الناصر على تفسير الفتنة هنا بالعذاب. ومن يريد الله فتنته، أي من يريد الله عذابه، فلا تستطيع يا محمد أن تدفع عنه العذاب، لأنك لا تملك من الله شيئا في الدفع، لأن الله لم يجعل لك أن تدفع عن هؤلاء، لأنهم قد استحقوا العذاب بضلالهم وكفرهم وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه وسماعهم وتفوههم بالكذب وظلمهم وتحريفهم لكل ما جاء من العقوبات في التوراة. فيكون المعنى ولو حزنت عليهم والله يريد تعذيبهم فلن تملك لهم من الله شيئا، لو أسفت هنا الأسف، لأن النبي وأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحزنه ليس فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وإنما أسفه من باب الرحمة، من باب الرحمة والشفقة وحبه لهداء أن يهتدي الناس جميعا. الله يحب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يهتدي الناس جميعا إلى دين الله وإلى طاعة الله، فهو هنا حزنه أسفا على عدم هدايتهم وعلى عدم اهتدائهم وسلوكهم طريق الله وعبادة الله. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يحكم هنا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأنهم متمردون مصرون على رجسهم، فالله لا يريد لهم لطفا ولا يريد لهم حكما بأن قلوبهم طاهرة وهي في الواقع متلبسة بقذارة المعاصي والتحريف لما في التوراة وغيرها من المعاصي. أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يحكم الله لهم بالطهارة. قال كذلك الإمام الناصر عليه السلام في البساط: وليس من حكمه أن يعذب من يعلم أنه يتوب ويرجع يوما ما. ما يذكر الله تعالى هنا ويخبر الله به بأنه لا يريد الله أن يطهر قلوبهم، هم من سيستمرون على المعاصي والآثام ولا يتوبون إلى الله ويقدمون على الله وهم مصرون على ذلك. فما كان الله يريد أن يطهر قلوبهم ويحكم لقلوبهم بطهارتها وفي واقعها على خلاف ذلك، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنا ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من عدم إرادة الله لطهارة قلوب هؤلاء وإرادته لفتنتهم، هنا كلها ترد على سبيل المجاز أو على سبيل ما دلالات اللغة العربية، وإن كانت أحيانا بعض الألفاظ قد استخدمت في عرف العرب وفي عرف البشر، ويختلف العرف من مكان إلى مكان آخر بحسب ما تعارفوا عليه. وأحيانا قد يظنوا بالله ظنون سيئة بأن الله فتن أناسا ولا يستطيعون أن يخرجون من هذه الفتنة، وأن الله قد كتب الشر على أناس ولا يستطيعون أن يخرجوا من هذه الشر، والمقصود به شر المعاصي والآثام. الله يتعالى عن ذلك، الله يريد للعباد جميعا أن يهتدوا، يريد الله من العباد جميعا أن يكونوا على الطاعة والاستقامة. وهنا قد يرد معنى الفتنة كما سنبينه إن شاء الله في مواضع غير هذا الموضع، يرد بمعاني أخرى قد من معانيها أن الفتنة هو بما يقابل أو ما يرادف معنى الابتلاء والاختبار. قد يبتلى الإنسان أو يختبر أو يفتنى في أمر تدعوه إليه دواعي النفس وفيه معصية لله سبحانه وتعالى. والغالب أن ما يفتن به الإنسان في ظاهره تمويه، وفي ظاهره انجذاب النفس إليه، وفي ظاهره أمور مرغبة إليه، ولكنه من معصية الله سبحانه وتعالى وفيه معصية. ففي ذلك الفتنة وفي ذلك الاختبار والابتلاء. من يرجح طاعة الله ولو شقت ولو ثقلت، ومن يميل إلى معصية الله لمرغبات ولأمور تجذبه إليها، فهنا الفتنة في مثل هذه القضايا وهذه المسائل. وسنوضح إن شاء الله كل شيء في موضعه من آيات القرآن الكريم، لا نريد أن نستطرد عند كل آية حتى لا يتكرر الشرح من موضع إلى موضع. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذه من أوصاف هؤلاء الذين يحرفون الكلم من بعد مواضع، هؤلاء اليهود الذين لا يبالون بمعصية الله سبحانه وتعالى. من صفاتهم أنهم سماعون للكذب، كما قد ذكر الله في سماعون للكذب، هنا أعاد سماعون للكذب مرة أخرى، يعني أي من عادتهم، لهم هوى في قبول الكذب واعتقاد الكذب واعتقاد الأمور التي هي محرفة. وهنا أضاف الله إلى هذه الخصلة الذميمة خصلة أخرى متعلقة بالمال، أكالون للسحت، أكالون للمال الحرام، هنا السحت المال الحرام، سواء كان حصل عليه الإنسان عن طريق الرشوة أو الهدية التي هي مكافأة على واجب، الهدية التي تؤخذ من الأمراء من رعاتهم وأهل ولايتهم، هذه من السحت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هدايا الأمراء غلول أو غلول، أي محرم لا يجوز له، لأن الهدية المحببة والمندوبة هي هدية الصاحب إلى صاحبه بلا ولاية بينهما، هدية القريب لقريبة، هدية الحبيب لحبيبة بلا ولاية بينهما. أما إذا كانت هناك ولاية للمهدي إليه فإنه لا يهدى إليه إلا من أجل ولايته في الغالب، لأن هذا الذي أهدى إليه يريد أن يتقرب منه، يريد أن يكون مقربا إليه حتى يقضي له بعض الأمور التي ربما لا يقضيها لغيره ممن لم يهدي إليه شيء. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك واحتكموا إليك اليهود، إذا احتكم إليك اليهود يا محمد فاحكم بينهم، فإن جاءوك يريدون حكم الله فاحكم بينهم بحكم الله، احكم بينهم بحكم الله في القرآن، وهو حكم الله في التوراة، إلا أنهم قد حرفوا التوراة، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا رفضوا حكم الله فأعرض عنهم، ولم يقبلوا حكم الله فلا توافقهم في هواهم، أعرض عنهم واتركهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، لا تأسف بكيدهم ولا بحيلهم وخدعهم. وإن زعموا أنك لا تدري بحكم الله أو يريدون إغضابك بالإعراض عنهم فأعرض عنهم ولا تبالي بهم، وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا عزمت وحكمت بينهم بحكم الله فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هنا العدل. وهنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس على معنى أنه ربما قد فكر صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجور في حكمه، وإلا من باب إنما من باب التوجيهات الإلهية الربانية والمواعظ الإلهية لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يحب المقسطين، ترغيب عظيم في العدل لكل من يخاف الله ولكل من يعلم حاجته إلى الله، بأن الله يحب من يقوم بالعدل ويحكم بالعدل والقسط. وهو إلى هنا أيها الإخوة قد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، سنلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لهم مغفرة وأجر كبير.

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون.

وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا.

0: عملا.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
2: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن
5: الكريم. لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال.

تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. ما زلنا نسبح معكم في هذه، ونسأل الله القبول والفائدة. الله عالم ما نشتي الله يستفيد، وأنه نرجع كلنا إلى الله حتى إذا داهمنا الموت لم نتحسر، فما بعد الموت من مستعتب، فإما جنة أو نار، فليتق الله كل أحد وليتخلص من ذنوبه وليرجع إلى ربه. أيبصروا هناك أشياء مكروهة، الحق يريد أن يذهب إلى الحمام ولكن سيتحمل الصلاة، قالوا مكروه. أما إذا كان فيها البروستات أو السكر، المرضى السكري أعاذنا الله، ولا يستطيع أن يتحمل حبس البول، أنا ما أسرح أنه عينك الفراش يخرج ولو فاتته الجماعة، وليتوضأ وليفرق الأوساخ منه وليتوضأ وليصلي. أما قالوا إذا كان يقدر على أن يحبس ويتحمل فهي مكروهة، كراهة تنزيه. الصلاة صحيحة لكن مكروهة كراهة تنزيه، مكروهة كراهة تنزيه. كذلك العبث بما لا يحتاج إليه، أي حركة يحرك ظفره أو يدخل يد في أنفه أو يمسح وجهه أو يمسح جبهته أو يحرك شعره أو ينفض التراب من ثوبه، هذا مكروه، هذا بفعل قلي. أما إذا كان فعلا كثيرا فصلاته تبطل، صلاة تبطل، ما أقول لك ولا قولي. صلاة شتي شو شتي سكينة بين يدي الله في صلاة. صلاة يا عباد الله صلاة حق الله، ويجعلون لله ما يكرهوا. عندما تبصر حتى عامل وهو يجيد العمل تستروح له الناس، وهذا الصلاة الصلاة. كان النبي إذا دخل في الصلاة لا يعلم من بجنبه، أين احنا منها صلاة يا عباد الله صلاة. إن الله من أنا الراجل. بصروا كذلك اللح، قديت لكم ما معنى اللح، أن يقرأ القرآن بلفظ فيه خلل عربي لا يأتي بالوجه العربي الذي أنزل عليه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد مع الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك ولا مالك، قراءتان لا باعترض ولا لا باعترض ولا شيء، مالك قراءة حفص ومالكي قراءة قالوا عن نافع، قراءة أهل المدينة وقراءة أهل اليمن، قراءة أهل اليمن متوارثة من طريق أهل البيت، وهي كما هي أعلى قراءة تواترة. وحفص عن عاصم ما بش قال كله صحيح، نقول بنقول لكم لا حد يعترض على حد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، بنبرف في التال أني من حروف القلقل قطبجن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا كفؤا أحد، أقل شيء حفظ هذا. سورة الفاتحة يكرر ما بش عاي ما بش عاي، يجي لا عندي ولا لا عند غيري يقول سمع لي الفاتحة، لو أقول له اتي صلاة إنه حرام، لأنه تعليم الواجب متجلل له واجب، قل له بسم الله وعلمها الفاتحة، ما يقول عليك لا علمته حتى تصح صلاته وقلوا. والرجال يعلم بنته، يعلم مرته، يعلم أمه، يعلم أخته، يعلم أجرك به هو أنفسكم وآليكم، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض، والأقربون أولى بالمعروف. القرآن بيقول لنا هكذا علم، وإذا كنت أنت مش متعلم تعلم، مش عاي سير لأنت بدي خزاء يسجلوا لك الفاتحة في التلفون وكررها، ما يبقى عليك حتى في اليوم ألف مرة، ما أصح صلاتك إلا به تعلم. وبعضهم سيروا يقطع غير المغو ضو ما غير المغو المغ المغ ما أصح أولا المغمغة لما ما بيش قطع فيها ولا شيء، وبيصلي بنا غير المغ ها، ولم يكن له كفؤا احد. يقطع بين الصفو والموس، ايش قطع ولا بقطع؟ من اين القطع هذا؟ من اين القطع؟ من اين بتقطعه؟ بدمسخ ولا اللفظه؟ بدمسخها خلاص، ما عادش لفظه. غير المغ بو، ما هو الضو هذا؟ الضو، الضو احسن. بو بو ما مشي، غير المقبوض عليهم ولا الضاء. وقف، ما بش، ما بش فيها ولا بقراءة ولا بش. إنسان يقرأ سوا ويتعلم، ما بش فيها شيء. ولا تنحنح بطل الصلاة، لأنه بسلو بيتنحنح بيولد حرفي ما شو من القرآن. ألف وحاء، قالوا إلا الأمين من خوف الله سمع آية في أن وما أعدته الله لل، فأن كان النبي إنه صدره من خوف الله، فأن وبكى من غير اختيار، فإن صلاته لا تبطل في هذا الحال. أما يذكر دين أبوي إن هذا شيطة، إحنا بنقول لكم إن من خوف الله، جاء يذكر لي أتيه ولا نرح نقات ولا ما سبرتش الغداء سوا، هذا مفراغ آشي. ولا لو ما يصلي بالناس يبكي، ولا هو وحده بدنا يزق، ولا يمضمض لا هو بيصلي بنا، لا هو وحده خففها سرعة سارقا للصلاة، هذا كل المش مقبولة، مش مقبولة تابخ دوامك. ولا يجمع بين لفظتين عمدا، يا موسى ابن عيسى، يا عيسى ابن موسى. قلنا هذا حين نزلت الآية ما بش لا موسى أبو عيسى ولا عيسى مع أب، من انفعلت لأب؟ الله برئ من الأب، وما قعت الآية وانت شدت إلى أب ما. قال يا أخي غلطنا، قلنا يسجد لسه، لأن لفظة موسى موجود وعيسى موجود، ما نقدرش نزاوج، ولو من القرآن لقدر من هنا كلمة يختلف، وما قع معجز إلا حينما نزل على هذا الكيفية وعلى هذا النموذج العظيم وعلى هذا القالب الحكيم. مفهوم هذا؟ أظن هذا هيبصر بعض الناس وهو يصلي يعني، ويمر صبي ولا فيعامل معاملة سيئة، لا ما شو من الإسلام. الحديث المتفق عن أم المؤمنين عائشة حينما قالت بئس ما شبهتمونا به، حينما قالوا الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، صرخت في وجوههم، قالت ما الفرق بين الرجال والمرأة؟ ما الفرق بيننا وكذا؟ لكن النبي قال ادرؤوا ما استطعتم، بأسلوب بأسلوب، لا شدة لا سواء، بأسلوب ارفع صوتك حتى يعلموا انك بتصلي وخلاص، اما انك تضاربه او تقاتل كما يقال ليس بصحيح ابدا. شو من الاسلام هذا؟ شدة، شدة الرحمة. كان النبي اذا سمع طفلا يبكي يخفف الصلاة، وكان إذا اعتلى الحسن أو الحسين على ظهر النبي وهو ساجد يطيل السجود حتى يخليان عن ظهره. أبش الشدة هذا، هذاك من كيس من بيتوها تشوهوا لنا بالإسلام، عي قاتلة قاتل علامة. حينما مر الخشوع في القال والقبول من الله والإثم علي، وبعد النبي يعني هدد من يمر بلا عذر إنه سيقف 40 وكذا، هذاك على الإثم علي. أما النفس تقاتله وتفلت الصلاة، هو أنا الصلاة الحالية شنو بدلالة؟ إذا وجد الإنسان وهو يصلي طفلا يحبي وكاد أن يسقط من شاهد أو من نافذة أو في بركة، يجب على أن يخرج من الصلاة ولا تبطل صلاة التلقائية. وجد قطا يضرب قطا وكاد أن يقتله، يجب عليك أن تخرج من الصلاة وأن تبطل. أو فتن بين طائفتي، أخرج وأصلح فيما بين الناس. إذا طلبك الغريم بدينك والوقت باقي، سلم حقك بما تصلي وحجرك تحتجر. الصلاة ثانية، أحكام الصلاة أحكام شرع الله. قال لك شو الفهم الخاطئ، الفهم المستورد، الفهم الجافي الأعرابي، نانشي الفهم النبوي، الأحكام الميسر الذي جاء من محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. لا مشتين يكون يتفاهموا الناس يتعلموا الذكر والإناء، وأن يقبلوا على الله عز وجل، وأن يعني يسألوا بالليل والنهار عب مسألة مسألة. إذا سلم الإنسان يندب له، الرب يقول فإذا فرغت، فإذا فرغت، كلنا بنقرأ في سورة ألم نشرح. فانصب اتعب نفسك، وإلى ما بيقولك للدنيا وإلى ربك فارغب. يندب له قلت آية الكرسي جاء في حديث من لازم قراءة آية الكرسي دبر، يعني بعد كل صلاة مفروض لم يكن بينه وبين الجنة إلا قبض روحه. إذا كان آت للواجبة مجتنبا للمقبحة حافظا للعهود وللحقوق لا يأخذ بعضه يفعل ما اشتا يقول قد أدخل الجنة. ويندب له أن يستغفر 33 وأن يسبح 33، استغفر الله العظيم استغفر 33، والتسبح سبحان الله سبحان الله 33، وأن يحمد الحمد لله الحمد لله 33، وأن يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، وأن يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويختم بالصلوات الخمس الذي هي مسند مسلسلة ولي فيها ثلاث روايات، رواية من سيدي المولى المرحوم محمد اسماعيل المنصور، وبحر العلوم محمد أحمد الكبسي، سيدي حمود بن عباس المؤيد، مسلسلة عن العلماء الذي تلقوا عن النبي عن جبرائيل عن رب العالمين، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك ولا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم ولا اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعدها تمسح على وجهك وتدعى. هذا من مواطن الإجابة المحققة. قلت لكم عند نزول المطر عند التقاء الصفوف والمسلمين والشياطين وما بين الأذى والإقامة، وعند زيارة المريء، ودعوة الوالي العادل لرعيته، ودعوة المظلوم على الظالم. هذا من مواطن الإجابة. بنسمحها وإحنا بندور لنا، نسير المستشفى نتعالج، نسير الخارج ندور لنا، وده معك الدعاء، معك الدعاء، لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم بيقول لك والله قسم هذا، لأن شكرتم لأزيدنكم في العافية ولا في المال ولا في الأولاد، مش ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا ينفعك مالك ولا الخارج، ما الخارج ما شو هو ملك أو ما هو، الخارج هو آدمي مثلك محتاج مثلك، ما دام هو محتاج مثلك لمن محتاج؟ لله. والله موجود عندك، لا عاد تخرج إلى الخارج، اطلب الله تجده في بحر أو في سماء أو في ظلمة أو في أرض أو في أي مكان، وهو معكم أينما كنت أينما كنت أينما كنت. وفقنا الله للخير كله وختم لنا بالحسنى، اللهم ارزقنا الشهادة وأنت راض عنا، ولا تخزنا في الحياة ولا بعد الموت، وانتقم من المعتدين وانصر المجاهدين، واجمع كلمة اليمن وكلمة أمة الحبيب المصطفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام،
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله

0: عزك الله.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

الحرب. بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل المسعرة. حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشج سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة. أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره. خلي لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافها كل شي غيره. المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة. حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقير الحيدري تنحرى. صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذيبنا دمره. شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة. حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة. حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره. ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة. وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة. رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة. حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله في وجه القردة واستفسره قل لغال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة. صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة. ما حدا كفو في حرب اليماني وند كل غازي غزانا في يمن نقبرة. والعرب كان لحراب العرب نتحد كان من الكلب مشى جمعهم مسطرة. والمطبع وعبد المال والمنتدد قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناصر للإسلام.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه. ونقول يا لسعود المجرمين، امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تاييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وال سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد إذا المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G منحو باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: عزة الله

0: عزك الله.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: من اي
1: من يتصور او يتخيل انه باسترضائه لامريكا بتحالفاته مع امريكا وبريطانيا واسرائيل اصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح، الفائز، الرابح، الظافر، الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصر.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
8: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
7: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
8: كيف؟
7: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حين تشرق الشمس وحين يسكن الليل وحين تنبض القلوب دون أن نشعر. يا من له الحمد على نعم نعرفها فنشكره عليها، وعلى نعم لا نعرفها فتغمرنا برحمته دون أن نشعر. لك الحمد يا الله لأنك أوجدتنا من عدم، وأكرمتنا بالإيمان، وأنزلت إلينا كتابا إذا ضاقت الصدور وسعها، وإذا أظلمت الطرق أنارها، وإذا اضطربت القلوب أسكنها. لك الحمد على القرآن كلامك الذي لا تبلى عجائبه ولا تنقضي أنواره ولا تنتهي هدايته. كلما أقبلنا عليه وجدنا فيه شيئا جديدا، وكلما قرأنا آية منها وجدنا فيها حياة أخرى. نحمدك يا الله حمدا يليق بجلالك، ونثني عليك بما أنت أهله، ونستعين بك على أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودليلنا إلى ما تحب وترضى. ومن رحاب كلام الله نلتقي بكم في مدرسة القرآن، حيث نقرأ الآيات ونتقرب من معانيها، ونبحث عن النور الذي أراده الله لنا بين سطوره.

نصف

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق بألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوتي والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نلتقي بكم في مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى نتعلم من خلال هذا القرآن كيف نقرأ وكيف نتعلم وكيف نتعلم التفسير والتجويد والقراءة الصحيحة من أجل أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا لديه من المقبولين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فقراءتنا أيها المستمعين الكرام في هذا اليوم ستكون من الصفحة 37 يعني من الآية 31 بعد 200 230 صفحة 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الأمور. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق مولانا الحق وهو الحق.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. في هذه الآية لا يترك القرآن حتى لحظة الانفصال بين الزوجين بلا هداية، فحين تنتهي الحياة الزوجية يبقى المعروف حاضرا ويبقى الظلم ممنوعا. فإما إمساك بمعروف وإما فراق بمعروف، لا انتقام ولا إضرار ولا استغلال لما بين الزوجين من أسرار وخلافات. ثم يحذر الله تعالى من أن تتحول العلاقة إلى وسيلة للإيذاء والتعدي، لأن من يظلم غيره لا يظلم إلا نفسه. ثم يقول سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وهنا ينتقل القرآن من تنظيم العلاقة بين الزوجين إلى تربية الإنسان على عظيم أمر الله. فأحكام الله ليست مجالا للعبث أو المزاح، وليست كلمات تقرأ ثم تترك، بل هي هداية تحفظ للإنسان وتحفظ للإنسان حقوقه وتصون المجتمع من الظلم والعدوان. ثم يأتي التذكير بنعمة الله، نعمة الكتاب ونعمة الحكمة، ونعمة أن الله لم يترك الإنسان تائها أمام مشكلات الحياة، بل أنزل له من الهداية ما يصلح شأنه. وفي الآية التالية يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهنا تتجلى صورة أخرى من صور العدل، فلا يجوز أن يتحول الولي أو أحد الأقارب إلى حاجز يمنع المرأة من حقها في الزواج إذا حصل التراضي بالمعروف. فالقرآن لا يحمي طرفا على حساب طرف، وإنما يقيم ميزانا دقيقا من العدل والرضا والمعروف وصيانة الحقوق. ثم يختم هذا التوجيه بقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وكأن الآية تقول لنا: حتى في أكثر العلاقات حساسية لا تجعلوا الغضب يقودكم ولا تجعلوا الخصومية تنسيكم حدود الله. فالزواج ميثاق والطلاق حكم والحقوق أمانة. وفي كل ذلك يريد القرآن للإنسان أن يخرج من الخصومة بأقل ظلم وأكثر عدل وأعظم تقوى. وهذه هداية القرآن، يأخذ بيد الإنسان حتى في اللحظات التي يكون فيها القلب غاضبا والنفس متألمة والقرار صعبا، ليهديه إلى ما هو أقوم.
2: وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أحسن القصص أحسن القصص
1: نتمسكوا بهدى واعتصموا.
2: صباح الانتصارات العظيمة وتباشير الخير عليكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم، فعاقبة الصبر محمودة، وها قد أثمرت تضحياتكم وصمودكم وعند الله أجركم بدون حساب. نرحب بكم اليوم في فقرتنا العظيمة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المميز مدرسة القرآن الكريم، والذي يبث لكم على الهواء مباشرة. فأهلا بكم جميعا في هذه الواحة المليئة بذكر الله والكثير من الدروس والعبر. أعزائي الكرام، بنو إسرائيل اليوم هم بنو إسرائيل الأمس، فالقوم أبناء القوم كما يحدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أنزل ألواح التوراة لنبيه موسى عليه السلام ومن معه من النقباء. عاد على فاجعة مجلجلة تهتز لها السماوات والأرضين، فما فعله قومه في غيابه قد أثار غضب نبي الله وآلمه وآسفه، فعاد عليه السلام مسرعا بعد أن أخبره الله ليتدارك الأمر قبل أن ينزل غضب الله وسخطه على قومه. وحين رجع إلى قومه وقد امتلأ غضبا وغيظا وأسفا عليهم من فعلتهم تلك التي فعلوها، وهي عبادتهم للعجل، لكنه نبي الرحمة والهدى، هدأ من غضبه قليلا وتوجه إلى قومه بالعظة والإرشاد قائلا لهم: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ عاتب قومه على عبادتهم للعجل وتركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، واستنكر عليهم لماذا تركوا عبادة الله وقد وعدهم بأنه سيعزهم وسيرفعهم قدرهم في الدنيا، وأنه سيجعلهم خلفاء الأرض المسيطرين عليها بعد خلاصهم من فرعون وبطشه، وأنه سيوسع عليهم في الرزق والنعم. وسأله مستنكرا: هل طال عليكم الزمان حتى نسيتم وعد الله لكم؟ هل شككتم في الله تعالى أنه سيكذب عليكم؟ فهذه أرجلكم خضراء لم تجفها بعد من ماء البحر الذي فلقه الله سبحانه وتعالى لكم وشاهدتم فيه آياته العظيمة. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أنكم بفعلكم هذا تبحثون عما يغضب ربكم ويوجب عليكم سخطه؟ فأخلفتم موعدي. وكان قد أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يطيعوا هارون في مدة غيبته وأن يقيموا حدود الله سبحانه وتعالى وما أمرهم به، فأجابوه وقالوا له: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، وقصدوا بذلك بأن عبادتهم للأجل لم يكن بإرادتهم واختيارهم، وإنما السامري أغواهم وأعمى أبصارهم وأضلهم، وتعذروا له بأنه هو السبب في ذلك، وأنهم كانوا قد عادوا من مصر بحلي معهم كانوا يلبسونها. فأخذ السامري هذه الحلي وألقاها في النار ليصيغها لنا على شكل عجل، وبحسب صنعته جعل لهذا العجل صوتا وخوارا، وأخبرنا بأن هذا العجل هو إلهنا الذي ذهب موسى ليبحث عنه عند الطور، فصدقناه. ورغم عصيان قومه إلا أنهم يبررون عصيانهم وكفرهم، وهكذا يفعل كل من أذنب وأجرم. فاستنكر الله عليهم لماذا لم يفكروا بعقولهم وينظروا في هذا الذي يعبدونه كيف لا يستطيع أن يرد عليهم أو يجيبهم إن تكلموا معه أو ينفعهم إن طلبوا منه، فهل يستحق من كان كذلك أن يكون إلها يعبد؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أخبرنا الله أن هارون قام بواجبه ووعظهم قبل أن يرجع نبي الله موسى، وحذرهم من اتباع السامري، وأخبرهم أنه إنما يريد أن يضلهم ويغويهم، فرفضوا اتباع نبي الله هارون عليه السلام واستضعفوه بل وكادوا يقتلوه، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعصوا هارون وتمردوا عليه، وأخبروه أنهم لن يتركوا عبادة العجل هذا حتى يرجع نبي الله موسى ثم يكون لنا معه كلام، وذلك لأن نبي الله موسى كان مهابا عندهم وكان صاحب شخصية قوية بين قومه وكانوا يخافونه. وفعلا، فما إن رجع نبي الله موسى حتى نسف هذا العجل وأحرقه، ولم يستطيعوا أن ينسبوا ولم يستطيعوا أن ينسبوا ببنت شفه أو يتكلموا بكلمة أمامه، وانزجروا لزجره وتركوا عبادة العجل خوفا منه ومن غضبه عليهم، وكما وعظهم هارون وحذرهم ولكن دون جدوى. حتى لقد هددوه بالقتل. إذن أصدقائي، هكذا كان بنو إسرائيل، ولا زالوا يعصون أوامر الله وأنبياءه، بل ويعتدون عليهم ويتجبرون ولا يستقيمون إلا بالقوة. وكان لفعلهم هذا عقوبة أصابت مفتعلها السامري. من هو السامري هذا؟ سنتعرف عليه وعلى قصته ونهايته معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: ساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام أو الرقم التالي 7728820888 أو على الرقم
2: 772.
1: نعم
2: ما بلاه كنت فرحتني من قد معنا أرقام، لكن هذا ما بلاه واحد. عيده 7728820888.
1: نعم. إذن أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا أستاذ أحمد.
1: حياكم الله. اليوم نشتي تفعلوا لنا يعني هكذا ملاحظات درس صغير قبل ما نبدأ نستقبل اتصالات. نشتي يعني دقداري كل مرة تجويد شوية.
2: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للمقطع الذي قرأناه اليوم هو يعني مستمر فيه، وهو متسلسل يعني درس بعد درس، وهي الصفحة 37.
1: نعم.
2: ولكن نحرص على الاستماع والمتابعة.
1: نعم.
2: والإنصات من أجل أن يستفيد الإنسان أكثر. حصل لديك اتصال؟
1: مع الأسف. نعم اتصال. لا استقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أنا إبراهيم محمد حريرة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: شكرا.
1: يا آلاء يا آلاء، أنت تستمعي البرنامج من البداية؟
3: أيوة.
1: إيش كانت معنا اليوم آيات؟
3: سورة البقرة.
1: ليش ما تقريها؟
3: عجلة صغيرة ما تبس.
1: جربي يعني حتى مثلا يعني وله آية آيتين هذا.
3: يلا ريح.
1: يلا تفضلي.
3: صفحة 37.
1: آية 37.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن.
2: وإذا طلقتم النساء.
3: ها؟
2: يلا ها.
1: وإذا طلقتم النساء.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو صرفهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا
2: واذكروا
3: نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة
2: يعظكم به
3: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
2: أحسنت يا آلاء.
1: يا آلاء صف كم تدرسين؟
3: سابع.
1: خلاص تمام. إذا مثلا كل خميس عدل تزمين معنا وتقري معنا من الصورة المقررة إن شاء الله، ما يجي رمضان إلا وقدش يعني تقري بإتقان جميل، بس أهم شيء التزمي ونقري خيرات
3: إن شاء الله.
1: إذا في أمان الله.
2: معنا أخي أحمد. لا مولف الجلالة ولا تتخذوا آيات الله هنا قرأناها بالترقيق، لأن لام لفظ الجلالة إذا سبق بكسر قرئ بالترقيق، مثل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الميم مكسور، ولهذا قرأنا لام لفظ الجلالة بالترقيق. أما إذا سبق بالضم أو بالفتح لابد لنا أن نفخمه.
1: نعم.
2: هكذا الله.
1: أيه.
2: هنا همزة الوصل بدأنا بالفتح الله أو عبد الله. عبد الله نعم.
1: استقبل اتصال معنا. اتصال ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم رجاء سعد.
1: رجاء سعد من؟
2: المهتدي.
1: تفضلي.
4: أيوة أقرأ.
2: نعم تفضلوا من الآية الثانية والثلاثين بعد المئتين.
4: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
2: ولا تمسكوهن هو الهرم.
4: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: أحسنت يا أستاذة رجاء ما شاء الله قراءة ممتازة. تحسنت بشكل كبير.
4: شكرا لك.
2: في أمان الله.
4: الله
2: معنا تصغر.
1: تفضلوا.
2: واذكروا نعمة الله عليكم. مسر أخي أحمد.
1: نعم.
2: أحيانا التاء هي يعني أحيانا تأتي التاء في آخر الكلمة ولكن أحيانا تكون بالتاء التاء المبسوطة أو المربوطة. فمثلا معنا مثلا كلمة الصلاة الزكاة هذه تاء مربوطة لكن التاء المبسوطة نقف عليها تاء سواء وقفنا أو وصلنا. مثل هذه الآية واذكروا نعمة الله. نعمة لو وقفت أقول نعمة ولا أقول نعمة مع أنها في بعض الآيات نعمة بالها لكن في هذه الآية اذكروا نعمة نعمة. نعم
1: نستقبل اتصال معنا. اتصال ألو مرحبا.
5: ألو
1: مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: ارفع الصوت قليل.
1: من معنا؟
5: هيام محمد.
1: اللقب هيام محمد. محمد من؟
5: بكري.
1: بكري تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
2: معك المد يا هيام معنا مد. إذا جاء

0: معنا عدد من الأحكام في هذه الصفحة التي قرأناها اليوم، التي هي الصفحة 37 من سورة البقرة. كم فيها أخي أحمد من أحكام لو سار الناس عليها لوصلوا إلى بر الأمان؟ نعم، جاوب الاتصال.
1: معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: معكم أم عبد الله محمد حسن البلح.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم.
0: من الآية 32 والوالدات من نصف الصفحة.
2: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن.
0: له ري، الراء مكسور، ري.
2: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل

0: كريمة بصير ترقيق الراء. القراءة نعم كملي.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
0: لا لا بصير بصير
1: بصير.
0: يلا شكرا لك يا أختي الكريمة، قراءة ممتازة ما شاء الله عليك.
2: كمان عندكم استاذ هلال؟
0: نعم كلمته ان الله او اتقوا الله اعلموا ان الله ما تعملون بصير. بصير معنى الراء اذا سبق بياء ساكنه قبل الياء الساكنه هذا مكسور او مفتوح. لابد علينا ان نرقق الراء، لابد علينا ان نرقق الراء مثل قدير بصير سعير وهكذا.
2: نعم
0: معنى اتصال
2: استمر.
0: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. معنا في قول الله سبحانه وتعالى فإن أراد، هنا معنا ألف لابد أن نمده أيش قليلا، فإن أراد فصالا عن تراض. النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها تاء نخفي، نخفي النون الساكنة أو التنوين يعني النون نعم
2: نعم. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. المعنى
3: سلطان أحمد محمد السهامي.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم
0: أختي الكريمة من الصفحة التي تليها 38 والذين يتوفون
3: والذين يتوفون
0: يتوفون يو الياء مضموم.
3: خلي أقرأ هذه الصفحة. وإذا طلقتم
0: يلا بسم الله.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن.
0: التاء مضموم أختي الكريمة، التاء مضموم. ولا تو
3: ولا تمسكوهن بمعروف لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ليعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
0: التاء مفتوح فلا تا التاء مفتوح فلا تعضلوهن
3: أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم
0: ذلك
3: يوعظ به من كان منكم يؤمن باليوم الآخر
0: يؤمن بالله.
3: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: تقرأين غيبا
3: عزيز؟
0: تقرأين غيب الصفحة.
3: والطالبات
0: يرضحن. خلاص يا الكريمة ما شاء الله عليك، شكرا لك، قراءة طيبة ما شاء الله.
2: في أمان الله. نعم يا أستاذ.
0: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. فاصل أخي أحمد.
2: نذهب فاصل. إذن مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت؟ ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
9: سبفون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: عزة الله.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: عبد الرحمن محمد يعقوب.
0: تفضلي.

0: بقرأ يكون معنا من نفس المقطع اللي بقرأه الشيخ سابر.
1: تمام.
0: إذن شكرا لك، في أمان الله. معنا اتصال آخر يا الساب.
2: نعم.
0: إذن نستقبل اتصال ولا يا الساب تدي لنا تناول لنا عبر رسول الله؟
2: اللهم صل على رسول الله على آله. مثلا معنا الحروف المتجاورة لابد من تبيينها، مثلا إذا جاء حاء بعد حاء أو هاء بعد هاء، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لابد من تبيين الهاء يعني هاء بعدها. كذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، النكاح حتى، لابد من تبيين الحاء الأول من الحاء الثاني، لأنه لا يمكن الإنسان عندما يقرأ الآية، لا سيما عندما يقرأه بشكل سريع، قد ربما يدمج الحرف الأول في الثاني. نعم، معنا اتصال.
0: أكيد معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أفراح محمد، محمد الخولاني.
0: تفضلي.
3: من عند ولدنا يتوفوا.
2: نعم نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن.
2: عليكم فيما، كم فيما،
3: فلا جناح عليكم فيما فعلن أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرون ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
2: أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، ما شاء الله قراءة ممتازة،
0: شكرا لكم، في أمان الله.
2: نعم،
0: عندك
2: أستاذ. اللهم صل على محمد وعلى آله. معنا في هذه الآية: وإذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم، معنى ضاد ومعنى تاء ومعنى راء، لابد لنا أن نبين الاستطالة حق الضاد ولا نقلقل الضاد هكذا. عرضتم، عرضتم. نعم تفضل.
0: نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: نور أحمد.
0: نور أحمد من؟
4: الشريف.
0: الشريف.
4: نعم.
2: يلا فضلي. نور أحمد، من الآية 235
4: الصفحة رقم
2: 38.
0: ليش يا أستاذ؟
2: قد وصلوا.
0: معنا الآية 37
2: هي نفسها.
0: كيف نفسها؟
2: بسم الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
4: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
2: أو تفرضوا لهن فريضة،
4: ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف.
2: نعم، على الموسع. أيومتعوهن على الموسع قدره
4: قدره وعلى المقتدر قدره
2: وعلى المقتدر
4: المقتدر قدره متاع
2: قدره أيوة
4: متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
2: لهن فريضة
4: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
2: أو يعفو
4: الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل
2: تنسوا
4: الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
2: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله عليك، شكرا لك،
0: في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا ألو.
5: ألو.
0: نعم، من معنا؟
5: لحظة لو سمحت، معكم مشاركة في التعرف معكم.
0: إيش؟
5: لحظة. أنا.
0: أجري من صفحة 37 صحيح السادة.
2: نعم.
0: 37. وعليكم السلام.
5: معكم النبي خلوصة.
0: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن.
0: يا محمدية. يا محمدية.
2: خفيفة يا أستاذ أحمد.
5: نعم.
2: نعم واصل.
5: ألو.
2: أي نعم، استمري. الرحمن
5: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العسل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
2: ما شاء الله عليك يا أختي الكريمة محمدية، ركزي على الجيم والشجر جاء والشجر أيوة هكذا تدربين أجا جاء. يلا مع الله.
0: تمام أستاذ هلال.
2: نعم
0: اللي بالي بالك الأخطأ.
2: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. معنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة لابد من قلقلة كذلك علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا هنا معنى إدغام بغير هنا لا نقول ولكن نمسك لأنه لما تقول ولكن كأنك عند نوم فوق اللام الساكن لا هو لام ساكن في لام متحرك يعني إدغام بغير هنا ما معنى إدغام بغير هنا يعني ما تحدث ليش ايش قلنا لكن لما نقول ولكن كأنك رقدتها فوق الحرف او نمت ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. طيب واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا الميم عند الفاء في بعض الكتيبات بيقولوا لهم اشد اظهارا وهو واحذر لدى واو وفاء تختفي يعني يحذر الانسان من ان يخفي الميم عند الواو او عند الفاء. نعم
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
6: معك وليد عبد الإله عبد الله مهي.
0: وليد عبد الإله عبد الله
6: مهي.
0: مهيوب
6: ناجي.
0: تفضل
6: يا أستاذ. الآية كم؟
2: الآية 200 31.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأحصوهن بمحصورة أو
2: سرحوهن بمحصورة
6: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم.
2: نعم نعم وما أنزل عليكم. انقطع الخط.
6: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن ممن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث.
2: نعم نعم وعلى الوارث.
6: قال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
2: شكرا يا وليد. بصير لا انت بتفخم الراء وهو مرقق والبصير لا
0: بصير.
2: نعم شكرا لك يا وليد
0: في امان الله. اذا مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام ها ولا سهل علي مش مشكله. اذا نستقبل اخر اتصال. الو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
7: معك ريحان عبد المهدي فرحه.
0: ريهام عبد المهدي.
7: ريهان براء.
0: ايش قالت يا استاذ؟
2: ريهان عبد المهدي.
7: ريهان براء.
0: ايوه ريهان عبد من؟
7: ايوه فرحه.
0: يلا تفضلي.
2: تفضلي.

0: تربصنا بعون نفسه يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
1: عرضتم عرضتم

0: غفور
1: غفور حليم.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله، شكرا لك.
2: في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. قبل أن ننتقل إلى الأستاذ هلال، اليوم معنا يا أستاذ هلال مشارك صغير، مشاركة صغيرة باسمش، هتكلمي سيد رامن، قربي سيد رامن، تكلمي سيد رامن الجمرة، ما عتقري اليوم، عتشاركي معنا مع المشاركين، يلا قري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
2: أحسن ذي،
0: ما شاء الله يا سدرة.
2: إيش رأيك يا أستاذ هلال؟
0: ما شاء الله، ما كان مستعجلة.
2: ها؟ والله خازية.
0: سدرة، شكرا لك يا سدرة، ما شاء الله، الجمرة من أنس. ها؟
2: تقريبا أيه. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق، ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

الله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

0: أني وعد ووعيد. إذن نعود إليكم مستمعين الكرام في آخر فقرة لدينا، فقرة الجائزة.
1: وما أدراك ما الجائزة؟
0: نعم أستاذ، هل هذا اليوم معنا يا أستاذ هلال؟ يا أستاذ هلال، ما قلت لي يا أستاذ أنت هلال الأرض
1: اليوم؟
0: أم هلال السماء؟
1: هلال الأرض والسماء.
0: اليوم معنا متسابقين لا بأس، لا بأس بهم،
1: كلهم مبدعين اليوم. نعم. متفاعلين، يعني اتصالات طيبة، الأصوات يعني ما مش تقطع، الحمد لله الشبكة تمام.
0: نعم نعم نعم. إذن اليوم معنا 14 متسابق، والأستاذة سوسن مجاهد اختار لنا رقم من بين هؤلاء الأرقام.
1: سبعة يظلهم الله في ظله، اختار السبعة.
0: الله الله، الرقم السابع. إذن الفائزة معنا يا أستاذ هلال، ما رأيك يا أستاذ؟ إيش رأيك؟
1: رأيي في ماذا؟
0: رأيك في القرعة، في من هو فائز؟ فائز ولا فائز؟ حذر
1: يعني، يحذر يحذر، واحد يقول لك ربا، واحد خمن، واحد لا أعتقد النساء اليوم هنا الكثيرات والغالبات،
0: يعني خلاص
1: أكيد ما بحد متصلين. ما
0: رأيك؟
1: لا يمكن واحد أو اثنين.
0: ليش؟
1: أنا أقصد أنا كل النسوة.
0: أي صح، لا في نعم. معنى في معنى كم لها واحد أعتقد أو اثنين.
1: نعم.
0: إذن الفائزة معنا اليوم في مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة يا أستاذ.
1: نعم نعم.
0: الفائزة ما نشتري، هو بالنون ولا بالميم؟
1: من؟
0: أنا أعتقد أنه بالميم صح. الفائزة معنا اليوم مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة ريهام عبد وفرحان. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت ريهام عبد وفرحان. نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 7728882088. إرسال اسمها بطاقة حقها وحق أبوها أمها أخوها أي واحد. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، كان معكم في تقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن. مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق إف إم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: من صوب الرمية،
6: يا الله سدد يا الله، هو ما رميت هذا رميته لكن الله.
5: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: الوطن الشامخ إن التاريخ لا يسجل الأمم بأعدادها ولا بثرائها الزائف، وإنما يسجلها بإرادتها، بسيادتها، بقدرتها على صناعة خبزها ودوائها وقوت يومها، بعرق جبينها وشموخ أبنائها. لقد أثبتت السنون والأعوام في ظل ما يخوضه شعبنا العظيم من معركة القداس، من معركة الفتح الموعود، من معركة الصمود، من معركة الجهاد في مواجهة الحصار الشامل والعدوان الغاشم، إن الحرب الاقتصادية ليست سوى وجه آخر من وجوه الحرب العسكرية، وإن المخطط الخبيث لقوى الاستكبار العالمي كان يهدف إلى إركاع هذا الشعب عبر خنقه في لقمة عيشه وتحويله إلى شعب مستهلك يقتات على ما يجود به من الخارج. ولكن هيهات هيهات هيهات لشعب هويته إيمانية وقيادته حكيمة ومسددة. لقد جاءت التوجيهات الصارمة والمسؤولة من سيد القول والفعل، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لتضع النقاط على الحروف وترسي المعالم الحقيقية للاستقلال. فكرس سلام الله عليه في مختلف خطاباته وموجهاته أن الاكتفاء الذاتي هو السياج الحقيقي للسيادة والحرية، وأن الأمة التي تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع ستبقى مرهونة الإرادة، مسحوبة القرار. فالتوجه نحو الزراعة والإنتاج المحلي ودعم المبادرات الذاتية والمشاريع المحلية وتسخير ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والصناعية لم يعد مجرد خيار اقتصادي عادي، بل أصل من أصول المواجهة وجبهة رئيسية لا تقل أهمية عن جبهات الشرف والبطولة في ثغور المواجهة العسكرية. إننا اليوم ونحن نغرس البذرة وندير عجلة المصنع ونستغل أرضنا الطيبة التي وصفها الله بالأرض المباركة، إنما نسدد ضربة حيدرية لكل أشكال التضييق والحظر. فبالإرادة الصلبة والسواعد السمراء والتفكير الخلاق يحول اليمني المستحيل إلى ممكن، ويحول الحصار المطبق إلى فرصة تاريخية للانطلاق نحو البناء والتنمية. ومن قلب هذا الصمود تخرج لنا كوكبة من المبدعين والمكتفين بذواتهم، خاضوا غمار التحدي ولم ينتظروا هبات المنظمات، بل استندوا إلى الله سبحانه وتعالى رغم سنهم الصغير أو الكبير، لكن ذلك لم يكن عائقا أبدا. من هذه النماذج المشرقة التي استوعبت الرؤية وجسدت التوجيهات واقعا ملموسا يلبي احتياج السوق، اكتفى ذاتيا وينافس بجودته المنتجات المستوردة بجودة وبإتقان. يسعدنا ويسرنا في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية أن نسلط الضوء على مشروع يمني رائد تواجد في الميدان ورفع شعار الجودة والإنتاج المحلي في مجال التصنيع الغذائي والزراعي. مشروع بيتي، مشروع مميز لمربى الفراولة. هذا المشروع الذي انطلق من رحم الصعاب ليثبت أن الأرض اليمنية معطاءة، وأن العقل اليمني قادر على الابتكار والإنتاج. نرحب هنا في الأستوديو بصاحب مشروع بيتي لمربى الفراولة الأستاذ هشام طامش. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام، وشرفتنا في برنامج بأياد يمنية.
1: حياكم الله، تشرفنا بدعوتكم لحضورنا إلى هذا البرنامج الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: أستاذ هشام، كل مشروع يعني كثير من المشاريع، ناس بيفعلوا تصنيع غذائي، ناس حلويات، ناس ملابس، يعني منتجات محلية كثيرة. أنت كصاحب مشروع بيتي للمربى، كيف جاءت لك الفكرة يعني وقررت أنك تسوي المربى؟
1: فكرة هذا المربى هي ولدت من المعاناه نفسها. كنا نشوف السوق مليان مربى مستورد من الخارج ومليان مواد حافظة وألوان صناعية وسعره غالي وجودته رخيصة يعني رديئة. فقررنا نفعل مربى البيتي. كانت هناك جنبنا مزارع
0: فراولة.
1: أيوة مزارع فراولة. قلنا ليش ما نحول الفراولة الذي هي
0: طازجة طبيعية
1: أيوة اللي طازجة إلى مربى يعني ينفع لسنوات. فقررنا نفعلها والحمد لله توفقنا في هذا المشروع.
0: ما شاء الله. هو مشروع جميل وفعلا يعني هذا الفترة قد بنبصر الفراولة البلدي بشكل كبير والحمد لله نعمة ان احنا بنزرع الفراولة. يعني هذا الفكرة كانت فكرتك او فكرة من الاسرة تعاونت فيها انت وحاد؟ كيف جاءت لكم الفكرة؟
1: هذا الفكرة هو احنا افتكرناها كنا نفعلها احنا في بيتنا. كنا يعني ما
0: فعلوا لكم انتوا للبيت؟
1: نفعل احنا للبيت. كنا نضع مهلنا جيراننا الأقارب كانوا يقولوا ليش ما تفتحوا مشروع وتحولوا إذا المنتج هذا إلى حاجة كبيرة. وإحنا افتكرناها وكانوا شجعونا والحمد لله توفقنا.
0: وليش اخترتوا اسم بيتي؟ لأنه
1: للصراحة هي أمي اللي اخترت الاسم. الله يحفظها ويطول في عمرها. هي عجبها قالت إنه منتج منزلي معمل منزلي عجبها الاسم مني تسمي بهذا الاسم مربى بيتي.
0: حتى الاسم هكذا يحس الواحد فيه بأجواء البيت ودفء البيت أستاذ هشام قبل كم كانت البداية؟ أي حين بدأتوا يعني؟ قبل كم سنين أشهر
1: تقريبا؟ احنا قدام من حين ما فتحنا المشروع شهرين أو شهرين ونص هكذا تقريبا. لكن الفكرة حين افتكرناها كان يعني قبل 3 أشهر أو 4 أشهر.
0: يعني ما شاء الله فترة ليست طويلة لكن تميزتم و كثير يعني قد جربوا المربى وشهدوا له بجودته وطعمها المميز.
1: الحمد لله.
0: أستاذ هشام كيف رأيتم الفرصة في الفراولة كبديل وطني بدلا عن المنتج الخارجي كما ذكرت الذي فيه صبغات وألوان ومواد حافظة؟
1: العدوان هو راهن على تجويعنا وتركيعنا اقتصاديا بالحصار. لكن الحصار هذا فتح عيوننا بدل ما نستورد مربى فراولة من تركيا ومصر يعني بملايين الدولارات ليش ما نبدأ ونستورد مربى فراولة من اليمن يعني نصدرها من اليمن إلى الخارج بجودة عالية ويعني طبيعي 100%. ليش ما نزرعه ونصنعه بأيدينا والفراولة محصول نقدي سريع دورته 3 أشهر فقط ويعطي قيمة مضافة عالية جدا. كانت فرصة حقيقية لتطبيق الشعر من حقولنا إلى بيوتنا.
0: فعلا من حقولنا إلى بيوتنا. والفراولة لها فوائد صحية كبيرة جدا للصغار وللكبار. وشيء جميل أنكم حولتم يعني الفراولة من المزرعة للبيت للمستهلك بطريقة سلسة. يعني تنفع في أي وقت تقدروا يأكلوها في سندويتش لأولاد المدرسة
1: مع المدارس مع
0: فعلا شيء مميز. أنت قلت أنه كنتوا تفعلوا يعني في البيت كأسرة فقط يعني بتكتفوا ذاتيا من المربى ما عاد تشتروش وبعدها جاءت لكم الفكرة أن أنتوا تطوروه إلى مشروع. هذا الفكرة الذي جاءت لكم هل كانت بداية يعني مغامرة وتوكل على الله فقط أم أنكم درستم المشروع في بدايته؟
1: هي الصراحة كانت الاثنين جمعة كانوا كانت مغامرة لأننا دخلنا في مجال ما حد كان يجرأ عليه يدخل. والفراولة حساسة جدا لكن في نفس الوقت الفراولة كانت خطوة مدروسة مستلهمة بشكل مباشر من توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله الذي دعا من أول يوم للعدوان للتوجه للأرض والزراعة والاكتفاء الذاتي. كلامه كان بوصله لنا وكان يحول الخوف إلى عزيمة.
0: فعلا لاحظنا أنه توجيهات السيد القائد يحفظه الله كانت واضحة من أول يوم في العدوان قال العدو بيسعى إلى الورقة الاقتصادية، بيسعى إلى تجويع الشعب اليمني، لهذا انطلق مشروع يد تبني ويد تحمي بأهمية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، الزراعة والمشاريع المحلية. قبل أسابيع يعني مرت علينا ذكرى ثورة 21 من سبتمبر التي كان أهم أهدافها النهضة الزراعية والاكتفاء الذاتي. نرجع لموضوعنا معك أستاذ هشام. بما أنك ذكرت يعني نقطة لفتتني لما قلت أن الفراولة منتج حساس، يعني ليس كغيره من المنتجات، كيف تجاوزتم حساسية الفراولة؟ بما أن عاد أنتوا في البداية يعني ما قبش عندكم خبرة سنين وفترة طويلة، كيف استطعتم أن تتجاوزوا حساسية الفراولة وغياب الخبرة؟
1: للصراحة هي الفراولة هي دلوعة، يعني تشتهي برد في الليل وشمس في النهار ورطوبة محسوبة. ما كان عندنا خبرة، فتعلمنا في التجربة والخطأ، تواصلنا مع مهندسين زراعيين يمنيين، استفدنا من تجارب مزارعية حق اللي في سنحان اللي في محافظة صنعاء، وجربنا أكثر من 5 أصناف حتى تثبتنا على صنف الفراولة.
0: شيء جميل ومنتج رائع، مشروع مميز. نجي ننتقل معك إلى موضوع أو محور نسميه محور الاكتفاء الذاتي. أنتم كأصحاب مشروع يعني جربتوا أن أنتم تملكوا مشروع تكتفوا فيه ذاتيا، نزلتوا للسوق، شفتوا مشاريع محلية غير مشاريعكم، كل من بيكافح ويبدع بطريقته، كيف يجسد مشروع بيتي للمربى رؤية الاكتفاء الذاتي؟
1: السيد القائد حفظه الله ورعاه قال الإنتاج هو سياج الحرية، ونحن نؤمن بهذا. كل علبة مربى بيتي هي رصاصة في وجه الحصار. نحن اليوم نوفر منتج وطني بديل عن المستورد، ونوفر عملة صعبة للبلد، لكن نحقق أمن غذائي كبير. والاكتفاء الذاتي هو مش شعار، هو أن تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع.
0: نعم. هشام، كيف رأيت أنت يعني المنتجات المحلية؟ أكيد أنك نزلت للسوق، جربت منتجات محلية غير منتجكم، كيف رأيت هذه المنتجات؟
1: رأيتها بشكل طبيعي، لكن منلقاها بمواد حافظة، يعني مش هي يعني طبيعي 100%.
0: أقصد المشاريع المحلية، يعني أنت نزلت للسوق شفت ناس بيسووا حلويات، بيسووا مخللات، مربى، كيف وجدت جودة المنتج المحلي مقارنة بالخارجي؟
1: جودته عالية جدا، وإحنا ننشد الشعب اليمني بأن يكون يدعموا هذا الأسر المنتجة التي تنتج حاجة حلوة في نفس الوقت طبيعي 100%.
0: يعني كل المنتجات المحلية عجبتك؟
1: أيوة
0: فعلا، لأنه كل المنتجات المحلية بنلاحظ أن فيها إبداع وكفاح وإتقان، يعني حتى أنه بينتقي المواد الخام اللي بيسوي بها عشان يحصل على أعلى جودة مقارنة بالمنتج الخارجي. أنتوا الآن ما زلتم في بداية المشروع، يعني 2.5 أو 3 أشهر تعتبر فترة قصيرة من مشروع بإذن الله بعد سنين نبسره قد بنصدره
1: إن شاء الله.
0: كيف توفرون فرص عمل في مشروع بيتي لمربى الفراولة؟
1: إحنا ما قد بنوفرش فرص عمل، لكن إن شاء الله نكون نوفر، يعني نكون نفتح، إحنا دحين نشي نفتح مزارع عشان نفتح المصنع ونكون نوفر فرص عمل للذين يشتغلوا.
0: نعم أستاذ هشام، مشروع بيتي للفراولة، بتفعلوا مربى الفراولة فقط، يعني ما قد دخلتوش أي مربى آخر؟
1: أيوة.
0: التوت أو العنب أو
1: عاد هنا أصلا ركزنا على حاجة واحدة وضلعناها بعلى جودة. إن شاء الله معانا نكون نفعل مربيات مختلفة، مثل الخوخ، مربى الخوخ، مربى العنب، مربى الأناناس، البرتقال، التين، يعني مربيات
0: يعني
1: مختلفة.
0: أفكار يعني في الأيام القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: طيب أستاذ هشام الذي بيسمعنا ذا الحين وقد خور مربى الفراولة، كيف يقدر أنه يشتري منكم؟ معاكم نقاط بيع؟ بتنزلوا سوق الخميس؟ كيف يقدر يتواصل معاكم؟
1: احنا متواجدين في سوق الخميس، يعني هو كل خميس متواجدين فيه. واللي يتواصل معنا يقدر معنا يتواصل معنا على قناة الواتساب باسم مربى بيتي، والانستغرام نفس الاسم مربى بيتي. ومعنا يعني توصيل لمحافظة صنعاء
0: بمبلغ رمزي.
1: ايوه.
0: كم رقم الهاتف اذا اراد احد ان يتواصل معكم؟
1: رقم الهاتف 7821076072. اما الرقم الثاني 7818700095.
0: إذن لمستمعين الكرام، مربى بيتي للفراولة مربى صحي وطبيعي 100% خالي من المواد الحافظة، يصنع بأياد يمنية وبأعلى معايير الجودة. يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس، يتواجدون أسبوعيا لبيع مربى الفراولة، أو يمكنكم التواصل معهم واتساب أو فيسبوك أو إنستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي أو إرسال رسالة على الرقم 7821076072. الرقم لمستمعين الكرام 7821076072. يمكنكم طلب مربى بيتي طبيعي 100% وبدون مواد حافظة وبأعلى معايير الجودة. أستاذ هشام ومستمعينا الكرام، اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ومن ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام بأياد يمنية.

0: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك. الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول. مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنتاج، كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
1: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو صاحب مشروع بيتي للفراولة ومربى الفراولة الطبيعي الأستاذ هشام طامش. أهلا وسهلا بكم مجددا.
2: حياكم الله
1: أستاذ هشام. كنا قد وصلنا إلى محور الجودة والمستقبل. لو نسألكم عن معايير الجودة، كيف تنظرون وكيف تقومون بعمل معايير الجودة في مشروع بيتي لمربى الفراولة؟
2: احنا نتبع قاعدة، واللي هي اللي ما نرضاها لبيتنا ما نبيعها للناس.
1: يعني بتبحثوا عن اعلى جودة.
2: ايوه، لذلك نختار الفراولة يدويا ثم نغسلها 3 مرات ونطبخها على البخار بدون اضافة ماء، ونستخدم سكر طبيعي وعلب زجاجية معقمة تحفظ النكهة، والتغليف عندنا هو التحدي القادم ونعمل على تطويره.
1: يعني بتواجهوا صعوبة في موضوع التغليف أو توفير العلب؟
2: الصعوبة هو بنواجهها في العلب، أما التغليف هو بسيط، العلب اللي احنا بنواجه فيها صعوبة.
1: في مشروع بيتي ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات اللي واجهتكم؟ يعني مثلا غير العلب، اختلاف موسم الفراولة، ما هي الصعوبات والمعوقات اللي حسيت أنت أنه بتتمنى أنه تقدر توفرها؟
2: اللي أقدر أوفرها يعني هو أول الصعوبات اللي كنا نواجهها هو رأس الماء، والثاني هو أدوات المنتج يعني بشكل عام العلب والواصقر. أما البسمة الحوار الثالث هو الناس ما كانوا يتقبلوا المنتج، كانوا يبصروا منتج جديد ما كانوا يعني يوثقوا فيه، لكن معانا إن شاء الله
1: خطط قادمة.
2: أيوة خطط قادمة
1: إن شاء الله. وهي كانت مثل حالة قلة الوعي عند المجتمع، كان يبصروا إنه أي شيء محلي مشو حالي.
2: أيوة.
1: ما عاد قعش جودته حالي وإن الخارجي أحسن، بينما لو نجي نفكر إنه أي شيء بلدي هو الحالي وهو الغالي وهو الذي بيكون مفيد وصحي. إذن أذكر مستمعينا الكرام أنه مشروع بيتي لمربى الفراولة يتواجد أسبوعيا في سوق الخميس، أو يمكنكم التواصل معهم بواتساب أو فيسبوك أو إنستغرام أو واتساب واتصال على الرقم 782-107-672. أكرر الرقم 782-107-672. أستاذ هشام، ما هي نصيحتك أنت للشباب لمن يبحثون عن عمل؟ يعني الوضع الاقتصادي صعب ما ننكرش، في ظل العدوان والحصار وما تسبب به العدوان من نقل البنك، انقطاع للرواتب، كل الناس حالتهم أصبحت يعني يلا بستر الحال. فما هي رسالتك الآن لشباب اليوم بما أنك صاحب مشروع محلي منزلي؟
2: نصيحتي لهم أن لا ينتظروا وظيفة، الأرض هي موجودة بدو حتى في سطح بيوتكم من الحوش الصغير. حتى الفراولة لا تحتاج مساحة كبيرة، تحتاج اهتمام. ازرع حتى يعني 50 شتلة تكفي، حولها لمربى وبيع لجيرانك. البداية الصغيرة هي سر النجاح الكبير. احنا في البداية بدأنا ب10 علب، معانا طورنا الحمد لله وتوفقنا في هذا المشروع.
1: نعم أستاذ هشام، يعني سؤال، يا بما أنك عادك في بداية المشروع 2.5 أو 3 أشهر، ليست بالفترة الطويلة، لكنك في هذا الفترة نزلت إلى السوق، تعرفت على ناس، دخلت الميدان وسوق الخميس، كيف قيمتم تفاعل الجهات الرسمية المسؤولة وذات العلاقة في مساندة مشاريع الإنتاج المحلي الشبيهة بمشروعكم، يعني سواء في التصريح في النزول، كيف وجدت التفاعل؟
2: الإقبال هو احنا ما كنتش متوقع والله. أصلا احنا كنا أول ما نزلنا الميدان ما كانوا يتقبلوا المنتج، احنا عادوا جديد، لكن معانا كان اللي كان يجي يشتريه ويتذوقه كان
1: يرجع لكم زباين.
2: ايوه يدينا زباين ويرجع له مره ثانيه، ما كناش نتوقع منهم هذا والله، فالحمد لله.
1: طيب لما جهزتوا السجل التجاري او هذا الاشياء، بما انكم مشروع محلي معايير جوده، نسقتم مع جهات معنيه؟
2: لا عاد احنا ما قد نسقناش، عاد احنا اصلا بنفعل هذا المقاييس والجوده هذا، عاد احنا مسبره.
1: وكم لكم في سوق الخميس؟
2: تقريبا حق كذا 4 أسابيع، مش 4 أسابيع، حق 7 أسابيع 8 أسابيع.
1: يعني ما شاء الله من بداية المشروع انطلقتوا إلى الميدان وإلى السوق بمشروع مربى الفراولة. أستاذ هشام، في مشروع بيتي للفراولة إن شاء الله بعد 5-6 سنوات، كيف يعني تتوقع تشوف مشروعك، مشروع بيتي للفراولة؟
2: إن شاء الله نتوقع يعني نقد معنا مصنع نكون نفعله بعلى جودة، نكون نسطره للخارج بدل ما نستورد من إحنا من الخارج، نكون نسطره
1: إن شاء الله أنه يتحقق كلامك وحلمك، وسيأتي النصر والفتح المبين وتمتلكون مصنع ونشوف مربى فراولة بيتي موجود في المحافظات اليمنية كلها ونصدره كذلك للخارج
2: إن شاء الله.
1: ما هي خططكم في توسعة مشروعكم؟
2: هو احنا نطمح نكون في كل بيت يمني. خطتنا نفتح يعني مزرعتين وننشأ مصنع صغير متكامل للتعبئة والتغليف ويقلل اعتمادنا على الاستيراد، ونفكر بالتصدير للدول الخليج كمنتج يمني أبوي فاخر وبعلى جودة
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذ هشام، في مشروعك، مشروع بيتي للفراولة ومربى الفراولة، هذا المشروع المميز، هذا المشروع الذي كل من تذوقه شهد له، يعني للأمانة مؤسسة بنيان التنموية تشهد لهذا المشروع بأنه من المشاريع المبدعة، من المشاريع القوية وذات الجودة العالية. من كان الداعم الرئيسي لكم في هذا المشروع؟ هل بها حد دعمك دعم مادي، أو أن الدعم كان دعم ذاتي فقط منك ومن الأسرة؟
2: الدعم كان دعم ذاتي، لكن الدعم الأساسي هو أمي وأبي، الله يحفظهم ويطول في عمرهم، هم اللي دعموني في هذا المشروع ودعمونا في المنتجات، في
1: ساندوك يعني وقفوا إلى جانبك، يعني دعم أسري.
2: أيوه طبعا أنا معي أخ توأمي هاشم قصدي، هو في الجامعة هاليوم، هو ماستر شيجي، أنا كنت فاضي فجي ثاني، هو الاثنين فتحنا المشروع وساندنا الاثنين، وهم سرنا كيف احنا طموح في هذا المشروع، شجعونا.
1: يعني أنت وأخوك في هذا المشروع بتنزلوا للسوق، شيء جميل أنه يكون لك سند ويكون هذا السند هو أخاك، فنتمنى لكم التوفيق بإذن الله في مشروع بيتي لمربى الفراولة، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع أكثر وأكبر بشكل كثير إن شاء الله. أستاذ هشام، قبل ما نختم معاك، سؤال، يعني بما أنك صاحب مشروع، ما هي الأشياء التي بتتمناها أن الدولة تقدمها لأصحاب المشاريع؟ بما أنك قد واجهت صعوبات ومعوقات احتجت لأشياء، ما هي رسالتك أنت للجهات المعنية في دعم أصحاب المشاريع المحلية؟
2: نتمنى منهم أنهم يدعموا المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يكون يوفروا لهم الأدوات المنتج يعني بشكل عام، يكون يوفروا لهم بالمقاييس الذي يشتوها يعني بتكلفة رخيصة. هذا اللي نطلبها منهم، ويكونوا يدعموا المنتج المحلي
1: إن شاء الله بإذن الله أنهم يقدموا التسهيلات لأصحاب المشاريع المحلية ويحاولوا يدعموهم بشكل كبير. لمستمعين الكرام أذكركم برقم التواصل 782-107-672. باقي رقم ثاني ذكرنا بالرقم
2: 781-87-00-95. للإعادة 781-87-00-95.
1: إذن لمستمعين الكرام يمكنكم زيارة مشروع بيتي في سوق الخميس أسبوعيا، أو يمكنكم التواصل معهم على الرقم 782-107-672. إذن أستاذ هشام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود في برنامج بأياد يمنية للمحور الأخير.

لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج، وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان، الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران والبناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في برنامج بأياد يمنية، ونجدد الترحيب بضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ هشام طامش صاحب مشروع بيتي. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام مرة أخرى ضيفا عزيزا على إذاعة آفاق.
1: حياكم الله
0: أستاذ هشام. مرحلة التصنيع والطبخ في المربى تحتاج إلى دقة، يعني تغلط في حاجة بسيطة تخرب عليك الخلطة. عشان تحفظ اللون وعشان تحفظ الطعم وعشان تحفظ القيمة الغذائية والجودة، كيف طورتوا أنتوا الخلطة الخاصة بكم في مربى بيتي حتى وصلتم إلى هذه الدرجة من الجودة، من التماسك، اللون، المذاق، كيف قدرتوا؟
1: هو إحنا كنا نجربها نفعلها في بيتنا، لأن كنا يعني نستفيد من أخطائنا وغلطاتنا، كنا يعني نبصر الحاجة اللي تضره كنا نستغني عنها ونضل يعني معانا نفعل بأحلى جود.
0: يعني قد نفذتوا تجارب وفشلت في البداية؟
1: أيوة.
0: وجلستوا تحاولوا لما وصلتوا للتركيبة الناجحة؟
1: أيوة.
0: كيف كان شعورك عندما نجحت في أول دفعة إنتاجية وأول دفعة بعتها في السوق أو في الميدان؟
1: والله شعور ما يوصفش والله. يعني من داخل ما استش اوصفه.
0: تشتي تكبر المشروع اكثر، عزيمه.
1: ايوه.
0: نعمه كبيره وعظيمه. طيب بما ان انتوا في البدايه، وكما قلت كان به نوع من الجهل وقله الوعي عند الناس، كيف كان انطباع وتفاعل المستهلك الذي اخذ منكم مربى الفراوله وجرب اول مره وقارنه بالمنتجات الخارجية، رجع لكم مرة ثانية، كيف كانت انطباعات الناس؟
1: كانت انطباعهم والله يعني كان يجربوه، كان يرجعوا له مرة ثانية، كان يبصروا المنتج الخارجي كان يقولوا ما تحافظ فيه خيرات، ألوان صناعية، ما كانش يعني. بعدين هو في نفس الوقت هو ضر الأطفال اللي هو بيستورده من الخارج، مليان أو مواد صناعية، ألوان صناعية، مواد حافظة، هذا هم ضر الأطفال. لكن اللي بنفعلها احنا هو صحي في نفس الوقت، صحي ما يأثرش على اي حاجة،
0: بدون مواد حافظة، بدون صبغات صناعية، بدون سكريات مضافة. هل بتطمح انك توسع مشروعك وتفعل لك نقاط بيع في البقالات في السوبر ماركتات؟
1: ايوه، هو دحين احنا من فعل التصريح حق المقاييس والجودة، ومن بعدها ان شاء الله نوزع في السوبرات، في الكافتيريا، في البقالات، يعني في مناطق محددة
0: إن شاء الله. أستاذ هشام، بالنسبة للجهات من التجار، من رجال المال والأعمال، كيف هؤلاء الجهات وهؤلاء الرؤوس الأموال كيف يقدروا يساهموا في دعم هذه المبادرات ودعم المشاريع المحلية؟ ما هي رسالتك للتجار؟
1: رسالتي لهم انهم يدعموا المنتج المحلي، ما يكونش يستوردوا من الخارج، يكونوا مثلا يكون يشيلوا مننا احنا ويوزعوا لعدتنا المحافظات، بدل ما يكون يستوردوا من الخارج يعني بمبالغ كبيره بالدولارات، ويخسر حق الجمارك، حق في حاله خيرات يخسر، يبزها مننا وينشرها في المحافظه.
0: فعلا، وعاد السفن بتتاخر مع الحصار والعدوان ويدفع تكلفتها مليارات الدولارات، بعدين يوصل المنتج وجوده غالي وجودته رديئة. إذن لكل الجهات المعنية، من جهات الدولة إلى رجال المال إلى المعنيين، من هنا ومن برنامج بأياد يمنية ندعوكم لزيارة الأسر المنتجة، جربوا منتجات الأسر المنتجة وحاولوا تدعموهم، تشتروا منهم عشان العجلة الاقتصادية تدور ونكتفي ذاتيا، نرفع الإنتاج المحلي ونخفض فاتورة الاستيراد الخارجي بإذن الله، سنرفع فاتورة التصدير للخارج. لمستمعين الكرام، ندعوكم لزيارة سوق الخميس الذي يضم عشرات الأسر المنتجة بمختلف أنواع منتجاتها ذات الجودة العالية. كما نذكركم بمشروع مربى بيتي، مربى الفراولة، الذي يمكنكم التواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو يمكنكم الطلب واتساب أو اتصال هاتفي، أو تقدروا تشتروا منهم بشكل مباشر في سوق الخميس. لمستمعين الكرام، للطلب على الرقم 782-107-672. أكرر الرقم للمستمعين 782-107-672. أستاذ هشام، كلمة أخيرة تقولها عبر أثير إذاعة آفاق في برنامج بأياد يمنية.
1: أقول لكل مزارع ومواطن يمني، الأرض هي عرضنا وشرفنا، من يملك قوته يملك قراره. العدوان أراد أن نجوع، ونحن سنرد عليه بأننا سنزرع كل شبر واصمدوا وانتجوا، فالحرية لا تستورد، الحرية تزرع.
0: فعلا الحرية لا تستورد، لن تتحقق الحرية ولن يتحقق الاكتفاء الذاتي إلا بالسواعد اليمنية. خطيتها 13 سنة وعن دخول السنة 12 من العدوان، لكن كل تلك الحرب وكل تلك التحشيدات ما زادت الشعب اليمني إلا قوة واكتفاء ذاتي ودعم للمنتج المحلي. لكل من يمتلك مشروع ويمتلك فكرة مشروع، أشجعه أنه يبدأ وينطلق في مشروعه الخاص، فنحن في حرب اقتصادية مع العدو.
1: حابب أقدم كلمة شكر لأمي وأبي وأخوتي، هم اللي شجعوني وسندوني أنا أفعل هذا المشروع، أنا وأخي هاشم، أنهم دعمونا وشجعونا بكل قدرتهم.
0: نعم، إذن تحية لهشام وتحية لهاشم الذي يستمع إلينا في هذه اللحظات، الإخوة والسند للبعض، توأمان منذ أن عرف أنفسهم وتوأمان في مشروعهم، مشروع مربى بيتي. كل التوفيق لك هشام والهاشم في مشروع مربى الفراولة. ذكرنا هشام بأرقام التواصل.
1: أرقام التواصل 7-8-210-7672. تكرار 7-8-210-7672. الرقم الثاني 7-8-180-700-95. 7-8-180-700-95.
0: ومتواجدين كل أسبوع إن شاء الله
1: في سوق الخميس.
0: في سوق الخميس. سوق الخميس هذا السوق الذي يضم المبدعين، يضم الأسر المنتجة المبدعة والمتميزة. بهذه الروح العالية والإرادة الصلبة التي تجسدت في قصة نجاح الأستاذ هشام طامش وأخوه هاشم عبر مشروع بيتي، ندرك تماما أن الشعب اليمني الذي يقهر العدوان والحصار في جبهات القتال قادر بكل اقتدار على كسر الحصار الاقتصادي من خلال سواعد أبنائه الأحرار وتوجيهات قيادته الحكيمة التي جعلت من الإنتاج سياجا للحرية. فشكرا لكل يد عاملة تبني وترابط في ميادين العمل والإنتاج. شكرا لك هشام ولهاشم ولوالدك ووالدتك الذي كان لهم الدور الكبير. الشكر موصول لكل مستمعينا الكرام، ونذكرهم بزيارة سوق الخميس أو الطلب. جربوا مربى بيتي، تذوقوا هذا المربى اللذيذ والصحي والرائع. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتي أنا أعدادا وتقديما بتول المنصور. رافقتني في إخراج هذه الحلقة المبدعة سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بخير، بعزة، بانتصار، وبقوة وبصلابة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله

0: بجيال
1: عزة الله.
2: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
7: تذهب الله يا
8: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس جديد، عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار، عهدا علينا أن نسحق جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبتيك يا

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
5: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يغلى علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك
11: ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الماء،
11: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
12: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
13: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ونعم العبودية نقول ثواقد الأرض.

0: في العلوم العسكرية وكذلك في الحسابات التقليدية لقيادة تحالف العدوان والخبراء الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين تشاركوا معا في التخطيط للحرب على اليمن وتحديد الأهداف وتوفير الموارد القتالية، كان منطقيا من وجهة نظرهم أن يتم القضاء نهائيا على أنصار الله في الفترة الزمنية القصيرة التي تم الإعلان عنها، لتباشر دول ما يسمى بالتحالف بعدها وفي فترة أقصر بإعادة بناء سلطة جديدة في صنعاء تستأنف دورها الوظيفي التبعي للسعودية والولايات المتحدة. لم تكن مؤشرات القوة في الميزان العسكري لطرفي المواجهة قابلة للمقايسة العددية، من حيث العديد البشرية، العتاد العسكرية، التقنيات الأكثر حداثة المستخدمة، مساحة الميدان اليمني والخارجي الواسعة جدا، الخبرات الاستراتيجية التي توافرت لتحالف دولي إقليمي في مواجهة قدرات يمنية محدودة جدا.
1: أي قوة عسكرية أو جيش أو تشكيلات مسلحة تريد أن تهاجم في المنطق العسكري تقوم بدراسة قوى الخصم وتقارنها مع القوى المتاحة لها، والمقارنة تتم بشكل عام وفقا لخمس أسس وخمس عناصر. العنصر الأول ما يملك المهاجم، وكلا الطرفين تحديد المهاجم، ما يملك من قوى نارية. ثانيا ما يملك من قوى تحرك حركة. ثالثا ما يملك من قوى لوجستية. ثالثا طبيعة التنظيم والمعنويات، وأخيرا القيادة. لو جئنا بهذه العناصر وطبقناها على الواقع اليمني لوجدنا أن العدو الذي قرر شن الحرب متفوق تقريبا بأربع عناصر بشكل مؤكد. يعني في الحد الأدنى هناك أربع عناصر يتفوق بها، والتفوق ليس عملا بسيطا في الواقع اليمني، تفوق كاسح لدرجة لا تصح حتى أصلا المقارنة. لذلك العدو انطلق من هذه النقطة متجاوزا مسألة المعنويات والقيادة، وخطأه هنا، خطأه القاتل هنا.

0: أكثر من نصف عقد من الزمن استهلكه تحالف العدوان من دون أن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. على العكس تماما، أجمعت الحسابات الرقمية على مدى سنوات العدوان أن أمرا جللا قد حصل في منهجية تقويم وتفعيل عناصر القوة التقليدية أسقطت مفاهيم رائجة في استسهال خوض الحروب واستسهال تحقيق النتائج، وخلطت الوقائع إلى درجة أن المصنف قويا خرج ضعيفا، والمصنف ضعيفا بات هو الأقوى.
1: في البدايات الأولى بين الاستسلام السهل الذي يكون بثمن محدود وبين الصمود الصعب الذي يكون بثمن باهظ وتضحيات عالية، اختارت القيادة اليمنية وسار وراءها الشعب اليمني الحل الثاني. وكانت دائما هذه القيادة تنتج من الميدان ومن الطبيعة النفسية اليمنية عناصر صمود جديدة، تنتج عناصر ثبات جديدة حتى تمنع العدوان من تحقيق أهدافه في المهل الزمنية الأولى. وكانت تراهم على ما نسميه الارتداد العكسي لدى العدو، عندما يفشل في موجة الهجوم الأولى والموجة الهجوم الثانية وينتهي تأثير أو تنتهي مفاعيل عنصر المفاجأة التدميرية، عند ذلك يبدأ المدافع بالتقاط أنفاسه.
2: العدوان لم يحقق شيء من عدوانه غير المسألة للأسف الإنسانية، وهي القتل الذي وقع على المدنيين وعلى البنى التحتية في اليمن، ولكن حقق أشياء كثيرة على الميزان الدولي. أولا، لأنه أثبت أن تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة بأهم الأسلحة والتكنولوجيا وتواطؤ أكثر من دولة وخبراء من أكثر من دولة لا يستطيع أن يركع اليمنيين أو يهزمهم، وهذا درس كبير في الاستراتيجية العسكرية في العالم، على أن مقاتلين لا يكونوا مجهزين بأفضل أنواع الأسلحة، ولكنهم متسلحون بإرادة صلبة وإيمان عالي جدا، يستطيع أن يهزموا أكبر الآلات العسكرية، خاصة إذا تعاملوا مع الأرض كحليف لهم وليس عدو لهم.
0: في الفترة الأولى من الحرب تركز جهد القيادة اليمنية في صنعاء على إسقاط مفاعيل استراتيجيتي المفاجأة والصدمة والترويع وإحباط الأهداف السريعة للكتلة النارية الجوية والبرية والبحرية التي مزجها تحالف العدوان في أكثر من جبهة. تدرج ذلك أو تزامن أحيانا في تنفيذ أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت احتواء الضربات الجوية والحد من تأثيرها على عمل سلاح المشاة ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لاستمرار الدفاع البري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: الهم الأول الذي سكن فكر القيادة اليمنية في المرحلة الأولى عندما شن العدوان هجومه البربري الأول الوحشي التدميري، هو كيف تبقى القوى موجودة حتى ننميها، أو ما نسميه تجنب الفناء الكلي.
3: طبعا هذه المرحلة كانت أصعب مرحلة، لأن كان هناك ضغط جوي وتغطية جوية واسعة، تم استهداف جميع المطارات، تم استهداف جميع النقاط الارتكاز الجوية التي كان يملكها الجيش اليمني. يعني هذه المرحلة كانت كما قلنا كانت صعبة صحيح، ولكنها أعطتهم اندفاع معين أنه يمكن ربح هذه الحرب أو يمكن المواجهة، لأنهم رأوا ربما استنتجوا أن قد تكون معركة العدوان فقط هي جوية، واعتبروا أنه بمجرد أن يعني ينجحوا في مواجهة الضربة الجوية بداية سوف يؤسسوا لمعركة استنزاف للعدوان طويلة، وهذا ما حدث لاحقا.
2: الإنجاز الأول جاز تعبير هو كان امتصاص الضربة الأولى، لأن كان هناك انتشار على كافة الأراضي اليمنية، وقوة الضربة الأولى كانت قوية جدا بحيث أن كافة الطيران السعودي وغير السعودي شارك بها وبمدفعية وبأسلحة متعددة،
1: ونجحت القيادة اليمنية هنا بأن امتصت زخم العدوان الأول، احتوت الهجوم بأفرعه المتعددة، وخرجت من المواجهة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى، خرجت على العالم برمته بأنها بقيت موجودة.
0: المرحلة الثانية عملت على الاحتفاظ بما أمكن من الأسلحة وإخراج أكبر كمية ممكنة من مختلف الذخائر والصواريخ والآليات من دائرة نيران الغارات الجوية،
2: واعتقدوا في بداية الهجوم على أنهم سيدمرون المخازن الاستراتيجية للجيش اليمني بناء لمعلومات زودهم بها بعض ضباط الجيش اليمني الفارين، وهذا هو الإنجاز، هو يعني امتصاص الصدمة.
4: عندما بدأ العدوان يتحرك كان لديه المعلومات عن أماكن الصواريخ وعن أماكن القوات وعن تحركات كافة الفئات والوحدات، وبالتالي عندما قام بقصفه كان تصريحه وفقا للمعطيات التي لديه بأنه قضى على 95% من السلاح اليمني وأنه بات يسيطر على زمام الأمور. بدأ العام الثالث ونحن في مرحلة مختلفة تماما، بدأنا نحن من نتحرك في مسألة المواجهة والمباغتة للعدو، بعد أن كنا في موقع الدفاع وفي موقع من يتواجد لصد زحوفات العدو.
0: المرحلة الثالثة الدفاع عن خطوط الاشتباك وتثبيتها عند الحدود التي تموضعت فيها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد توغل الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال، وأيضا منطقة الحدود اليمنية السعودية في دائرة قتال زاد قطرها عن 2000 كيلومتر بما فيها خط الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.
4: قدرات العدو في مختلف المستويات من ناحية التحشيد، من ناحية المعدات، من ناحية التفوق الجوي، من ناحية الحداثة التقنية والعسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا، كان هو القادر على أن يزحف على أكثر من جبهة، ونحن كنا إلى حد ما في موقف الدفاع ولملمة الأوراق.
3: طبعا هذه المرحلة بدأت يعني تتحدد جبهات المواجهة فيها بعد الانسحاب من المناطق أو المحافظات الجنوبية، بدأت المعارك تأخذ يعني حدودها العسكرية الصحيحة، جبهات متماسكة، جبهات في مواجهة جبهات أخرى، بدأ تحصين المراكز، بدأ تحديد محاور الدفاع وتحديد محاور الهجوم، بدأ تنظيم المدافعة، والأهم في هذه المرحلة أنه كان هناك قتال أو مواجهة لا مركزية، كل منطقة بمنطقتها هي اعتمدت الدفاع، اعتمدت تحصين مراكزها، اعتمدت تنظيم الحاجات اللوجستية، تنظيم عملياتها.
2: ثم انتقلنا إلى الإنجاز الآخر وهو تجميع القوة ضمن المناطق الحيوية الضرورية من أجل بناء جبهة متماسكة للدفاع والدفاع القوي أمام الهجمات البرية والجوية المستمرة.
1: القيادة اليمنية عملت أيضا بقاعدة عسكرية ثانية، هي استثمار النصر ضمن ما هو متاح، لذلك بدل أن تبقى كما كان ينتظر العدو، تبقى مختبئة خوفا من ضربات العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى، انتقلت مباشرة إلى إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار دائما في الدفاع يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسيين على الأقل، ويضاف إليهم عنصر ثالث. العنصر الرئيسي الأول قدرات العدو المهاجم بزخم هجومه واستمرار هجومه، والعنصر الثاني القدرات المتاحة التي يمكن صرفها في الميدان دفاعيا، والعنصر الثالث الذي يضاف هو قدرات تعزيز القدرات المتاحة أو مصادر تعزيز القدرات المتاحة من الوسائط التي تكون في متناول اليد.
0: المرحلة الرابعة كانت التعبئة والتحشيد الشعبية من أجل سد الثغرات وتعويض النقص في المقاتلين الذين ارتفع منهم شهداء وجرحى وأسرى.
1: في المرحلة الرابعة كان هناك ما نسميه عسكريا بالترميم الميداني، لأن العدو بطيرانه وبصواريخه كان وحشيا، حتى أنه لم يميز بين مدني وعسكري، ولذلك أحدث مجازر ومذابح في اليمن. هنا كان على القيادة اليمنية، خاصة بعد أن كسبت الجولات هذه دفاعيا ومنعت العدو من تحقيق أهدافه، كان عليها أن تجري عملية سد الثغرات وتعويض النقص وإعادة هيكلة البنى العسكرية الدفاعية للانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المعاكس أو ما نسميه أيضا عسكريا الهجوم في معرض الدفاع.
3: الذي ساعد في هذه العملية طبعا يعني الأهداف والتبريرات التي وضعتها القيادة كانت مهمة وأساسية على أساس وطني، ولكن أيضا تبين أن الشعب اليمني لديه عقيدة وطنية مهمة، وهذا أثر، هذا ساعد، هذا دفعهم لكي يعني يكونوا مرتاحين في التحشيد للقيادة اليمنية. كانت مرتاحة في التحشيد، كانت الجبهات ربما أحيانا كنا نشاهد ونتابع يأتي عناصر أكثر من ما هو مطلوب، لا يوجد أسلحة يعني لتغطية هذه العناصر وهذا العديد الذي يريد أن يقاتل، يريد أن يدافع عن اليمن، يريد أن يدافع عن أرضه.
0: اشتغلت المرحلة الخامسة على إحباط المفاعيل السلبية للغارات الجوية وقتل المدنيين وترويعهم، إضافة إلى إظهار الوحشية في القتل لترويع الخصم. كانت وظيفة جرائم الحرب المفرطة تأليب اليمنيين ضد أنصار الله وحلفائهم، وإحداث إرباك في الجبهة الداخلية ينعكس سلبا على أداء القوات العسكرية في جبهات القتال، ويساعد في تسهيل عمليات الاقتحام للعاصمة صنعاء والمناطق الأساسية على الساحل وفي الوساطة. تم تسخيم هذه الوظيفة في مرحلة حساسة بإشغال أمني من قبل خلايا نائمة وجماعات متواطئة تقوم بالعمل العسكري من الداخل، كما حصل في فتنة ديسمبر التي قادها علي عبد الله صالح.
1: في المرحلة الخامسة لجأ العدو إلى مناورات احتيالية خبيثة، فهو لم يكتفي بالنار التي يهطلها من السماء، ولم يكتفي بجنوده الذين يتقدمون في البر ويحاصرون هذا الموقع أو ذاك، بل أيضا أدخل إلى الميدان عمل الطابور الخامس وعمل الخلايا العميلة، هذه التي عول عليها كثيرا لتفسد التماسك الشعب اليمني وتحبط أو تؤلم المعنويات لدى اليمنيين عسكريا وشعبيا.
3: أدرك العدوان أنه بحاجة لتنفيذ مناورة أخرى هي غير المناورة العسكرية والميدانية، عندما بدأ يلتمس صعوبة المناورة العسكرية، لذلك لجأ إلى الأسلوب الآخر الذي يتعلق يعني خلق توتر داخلي، خلق توتر وطني، محاولة خلق فتنة، هذا الموضوع عمل عليه. والأهم أنه يعني تم يعني منحه قدرات لوجستية وقدرات إعلامية وقدرات يعني مالية لمحاولة الدخول في هذا الموضوع.
1: لكن هذه المناورة الاحتيالية الخبيثة المعتمدة على الطابور الخامس لم تحقق أهدافها، لأن القيادة اليمنية والشعب اليمني سرعان ما اكتشفوا نقاط الوهن واكتشفوا العمق الخياني لدى هذه الخلية أو تلك، لو قيد لها وأن تنجح لكان العدو عوض كل هزائمه واستطاع أن يمسك بتل أبيب اليمن. فبالتالي هذه الضربات القاسمة التي لم تأخذ بأي حسبان أي ردات فعل، المهم تطهير الصفوف. والمسألة الثانية العمل في سياق الأمن المضاد لمنع تشكل خلايا جديدة. ولذلك وجدنا مثلا أنه بعد ظاهرة فرار علي عبد الله صالح لم تسجل أي حادثة مطلقا في هذا الصعيد.
0: كانت هذه بحد ذاتها مهمة شاقة، لكن حصل أنه تم تحقيق كل هذه النتائج بقدر قليل من الموارد وبقدر لا يقارن من الحافزية والمعنويات. كان الرهان الأساسي ولا يزال على العون الإلهي في تحقيق هذه الإنجازات. أنهى اليمنيون بجدارة مرحلة الصبر الاستراتيجي وانتقلوا إلى مرحلة الهجوم وفرض المعادلات الاستراتيجية مع تحالف العدوان، محدثين تحولا دراماتيكيا في قواعد الصراع بلغ على الأقل مرحلة توازن الردع.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: تدرجوا في ذلك على عدة مراحل وفق التالي: إعادة الهيكلة والتدريب المركز والتخصصي بناء على التجربة والمراجعة للأداء وتطويره، التطور التقني عبر إدخال منظومات جديدة مثل الصواريخ البالستية المتعددة المدايات والطيران المسير والدفاعين الجوي والبحرية، امتلاك الخبرة في انتقاء الأهداف الحساسة واستطلاعها وضبط إحداثياتها والدقة في الإصابة عبر استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف.
8: الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محلياً، إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق.
7: كسرت القيادة اليمنية المعادلة التي تستثني الدول الفقيرة من القدرة على تصنيع وتدوير الصواريخ البالستية، ليصبح اليمن مصنعا لمنظومات بالستية متعددة ذات مدايات استراتيجية قادرة على تجاوز أحدث الأنظمة الدفاعية لدول التحالف، لينضم بعده سلاح الطيران المسير لتقنيات متعددة ومختلفة إلى لائحة الإنجازات اليمنية.
9: صاروخ بركان واحد، صاروخ مطور محليا عن صاروخ سكود، الطول 12.5 متر، وزن الرأس نصف طن، المدى 800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف مطار الملك عبد العزيز في جدة. صاروخ بركان اثنان، صاروخ مطور محليا بعيد المدى. العمليات: هدف عسكري في الرياض، وكانت التجربة الأولى للصاروخ. صاروخ بركان اتش 2، صاروخ بالستي بعيد المدى، تم تطويره عن بركان واحد في مركز الأبحاث اليمني للصناعات الصاروخية. أبرز العمليات: استهداف مصافي تكرير النفط في ينبع، عمليتا قصف قصر اليمامة ومطار خالد في العام 2017. صاروخ بركان ثلاثة، أطلق عليه صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ يمني بعيد المدى من الجيل الثالث لصواريخ بركان البالستية، المدى 1800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف الدمام. صاروخ قدس واحد، هو صاروخ مجنح كروز بعيد المدى، صناعة محلية يمنية، يتمتع بدقة إصابة عالية جدا، ويمكنه استهداف جميع المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة على طول وعرض المملكة السعودية والإمارات. صاروخ بدر واحد، صاروخ محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب وذو فعالية عالية. أبرز العمليات: استهداف الدمام، جيزان، وأرامكو في نجران. صاروخ بدر تي 1، وهو صاروخ محلي الصنع قصير المدى دقيق، تم تطويره من صاروخ بدر واحد.
10: يسجل للقيادة اليمنية إبداعها في التصنيع العسكري على عدة وجوه. الوجه الأول تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة أولى، وصولا إلى الصواريخ البعيدة التي تتجاوز 1200 كيلومتر، وهذه شكلت مفاجأة.
11: بدأ الحديث عن صواريخ تكتيكية إلى حد ما تتجاوز 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر كصواريخ تكتيكية تشارك في الجبهات وتساند تحركات الجيش واللجان الشعبية. بهذه الطريقة استطعنا أن نصل إلى مرحلة نؤثر من خلالها على العدو، وأن نحدث تأثير عميق في نفسية هؤلاء المرتزقة، وأن نحقق اكتساحات لمواقع داخل جبهات العدو وبالذات في الحدود الشمالية.
12: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
7: في فترات زمنية متقاربة وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات تدريب واستطلاع وقصف لطائرات الاستطلاع المصنعة محلياً. هذه عينة من المشاهد الأولى لمجموعة الطائرات المسيرة قبل إدخالها الخدمة الفعلية، وليخرج معها إلى العلن تباعا طرازات وأنواع مختلفة. تم عرض صور حية لبعضها وهي تقوم بالقصف وتنفيذ عمليات داخل عمق مناطق العدوان، أو ترصد وتصور عمليات نوعية استخدمت فيها أسلحة أخرى.
9: الطائرة الهجومية قاصف واحد، المدى 150 كيلومتر، الوظيفة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه. طائرة الاستطلاع هدهد واحد، المدى 30 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. الطائرة الاستطلاعية رقيب، المدى 15 كيلومتر، الوظيفة رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة، تحديد إحداثيات تجمعات وعتاد العدو، تصحيح مباشر لنيران المدفعية. الطائرة الاستطلاعية راصد، المدى 35 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، المراقبة اللحظية لميدان المعركة، تصحيح مباشر لإدارة النيران. الطائرة الاستطلاعية صماد واحد، المدى 500 كيلومتر، الوظيفة استطلاعية. قاصف توكي، الوظيفة استهداف مطارات ومواقع عسكرية سعودية، وصلت إلى 30 عملية. صماد ثلاثة، المدى 1550 إلى 1700 كيلومتر، الوظيفة الوصول إلى أهدافها بدقة عالية وتجاوز العقبات.
10: في هذا الإطار ينبغي أن نتوقف عند السياسة العسكرية أو الاستراتيجية اليمنية في الدفاع. دائما انطلقت القيادة اليمنية في الدفاع بتطبيق مبدأ اعمل بالمتوفر وحسن بما يتوفر وطور بما يتوفر، وفي كل مرة كانت تنجح بإدخال عنصر قتالي جديد أو إدخال سلاح جديد أو عنصر جديد في الميدان بأي صيغة لوجستية عملانية أمنية، فإنها كانت تتقن استعماله إلى الحد الأقصى الذي يمكنها من جني الأرباح ميدانيا إلى الحد الأقصى.
13: هذه المعادلة التي خلقوها بالأسلحة والقدرات الاستراتيجية لها أكثر من بعد. أولا خلقوا معادلة هي ربما الوحيدين الذين خلقوها، أنه دولة محاصرة أو شعب محاصر أو وحدات عسكرية محاصرة استطاعت أن تطور وتصنع قدرات استراتيجية عجزت عنها دول كبرى حدودها مفتوحة ولديها الإمكانيات. هذه المعادلة هي معادلة ربما كسرت المتعارف عليه في العلم العسكري والذي هو القدرة على التصنيع.

0: استطاعت عبارة صنع في اليمن أن تزيد من سوداوية المرحلة لدى جبهة تحالف العدوان إلى درجة جعلت السعودية وحدها أكبر مشتري للسلاح في العالم بفاتورة إنفاق بلغت وعلى سبيل المثال نحو 65 مليار دولار في عام 2018 فقط.
1: أثناء القصف والحرب ثبت على أن القوى المعتدية بأموالها وملياراتها تستطيع أن تشتري أفضل سلاح، وهذا مفهوم وشيء عادي. الغير عادي كان على أن اليمنيين استطاعوا أن يطوروا بقدراتهم رغم الحصار القوي على اليمن أسلحة جديدة لم تكن قد وضعت على خارطة التسلح اليمنية قبل العدوان، ولم تكن موجودة في اليمن قبل هذا العدوان، وهذا هو يعتبر من المفاجآت الكبرى.
2: التقانة الأمريكية هي تقانة أمريكية، هي تقانة متطورة، هي تكنولوجي وتسابق الفضاء وتسابق العالم، ولا أستطيع القول أن التقانة اليمنية بمستوى التقانة الأمريكية. المنطق يقبل ذلك كمنطق عسكري، حيث نوع التقانة الأمريكية بما تنتجه من خبرات ولديها كل مراكز البحث والتطوير العسكري، وفي اليمن هنالك مختبرات بسيطة بعقل ذكي. إذن لدينا في اليمن أسلحة بسيطة لكنها بعقل ذكي، وفي أمريكا أو في السعودية لدينا تقانة عسكرية هائلة متطورة جدا إنما بعقل محدود. لا أقول أكثر من كلمة محدود، ربما يكون أقل من ذلك. هذه إذا نحن في صراع العقول، العقل اليمني استطاع أن ينتصر على العقل الذي يدير التقانة العسكرية في السعودية.
0: هكذا ورغم الفوارق العسكرية الهائلة بين الطرفين، ضخمت القدرات العسكرية اليمنية من حجم خسائر العدوان خلال سنوات الحرب. مكن ذلك اليمنيين من الإمساك بزمام استراتيجية المفاجآت بشكل فعال، وحققوا في مرمى التحالف ضربة قوية من خلال إظهار فشلهم الاستخباراتي في التنبؤ بالأسلحة الجديدة واكتشاف مساراتها التصنيعية المحلية رغم الدعم الأمريكي لهم بالمعلومات والاستطلاع.
3: أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى أبو ظبي، إلى دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن يأخذوا الدرس من ذلك.
0: ضمن ما سمي بالخيارات الاستراتيجية، وضعت القوات اليمنية 300 هدف في الأراضي السعودية وعشرات الأهداف في الجبهات الداخلية لتكون في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية. استراتيجية الردع هذه شملت منشآت ومطارات وقواعد جوية تستخدمها قوى العدوان، بالإضافة إلى منشآت وشركات نفطية واقتصادية وحيوية من شأن استهدافها إلحاق بالغ الضرر بالاقتصاد السعودي والإماراتي وتكبدهما خسائر كبيرة.
4: السيد عبد الملك يحفظه الله لا يطلق تهديدات لمجرد التهديد أو لمجرد الحرب النفسية والدعائية، ويعلم بمدى ما وصلت إليه القوات اليمنية المسلحة ومن قدرات وإمكانيات، فهو لا يطلق تهديد إلا وهو يعلم أن لدينا القدرة على التنفيذ، حيث هو متابع للقدرات الصاروخية والصناعات العسكرية بشكل مباشر، وهو يعلم أين وصلنا في التصنيع وأين وصلنا في القدرات.
1: تحديد الأهداف والحديث عن أهداف بالإمارات والسعودية، الطرف المعتدي لم يكن يأخذه جديا ولم يكن يعتقد على أن هناك إمكانية، واعتبر أنها فقط تهديدات نظرية، ولكن عندما وقعت الواقعة ووصلت الصواريخ إلى الرياض وجدة وإلى أرامكو، خاصة الضربة الأخيرة لأرامكو، اكتشفوا على أن تطور السلاح وأن الإرادة موجودة، والأهم الإرادة باتخاذ القرار بضرب هذه الموقع الاستراتيجي.
5: النجاحات الكاملة يعني والانتصارات، وهذا دشنت بصواريخ وصلت إلى الرياض وأكدت قيادة السياسية والعسكرية للإمارات أنها بتصل عندكم، بتصل محسوبة، ونعادها بتصل كما قال السيد عبد الملك أبعد الرياض وأبعد، يعني ذا كلام ثانيا هذا الرعب، توازن في الرعب يلعب في دور المصداقية.
6: المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي دولة ذات مساحة واسعة، وعندما انطلقت بعدوانها وبدراستها لقوى الجهة المعتدى عليها وجدت أن الحرب لن تدور إلا على أرض الخصم. لم يخطر ببال المملكة العربية السعودية أن تنتقل النار عبر الحدود حتى في المساحات الأولى. لماذا؟ لأن اليمنيين لا يملكون القدرات النارية التي يمكن أن تستعمل عبر الحدود، لا يملكون القوى العسكرية التي يمكن أن تعبر الحدود، هذا بظنهم. ولذلك كانت تظن أن هذه المساحة تعطيها الأمان الاستراتيجي، فهي ذات بعد بعيدة عن الحدود مسافات آلاف الكيلومترات ولا يصل العدو إليها، هذه أولا. فإذا العمق الاستراتيجي كان محميا بالنسبة لهم.
0: انعكست عملية إعادة بناء القدرات القتالية اليمنية وتطويرها بشكل ملموس في مسار العمليات العسكرية. أعطى التصنيع المحلي للصواريخ والطيران المسير القدرة على زيادة وتيرة العمليات، كذلك مكن تطوير هذه الأسلحة وزيادة مداياتها ورؤوسها التفجيرية من زيادة شعاع الاستهداف في العمقين السعودي والإماراتي. أيضا أتاحت الوظيفة الاستطلاعية لسلاح الجو المسير الفرصة للرصد في أماكن لا تصل إليها المصادر البشرية.
7: الدوادمي، تاريخ العملية 14 من مايو عام 2019. الهدف منشآت حيوية في العمق السعودي في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، محطتا الضخ البترولية في خط الأنبوب الرئيسي للنفط 7 و8 الذي يربط بين رأس التنورة وينبع. السلاح المستخدم 7 طائرات تابعة لسلاح الجو المسير. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1000 كيلومتر عن صنعاء. الدمام، تاريخ العملية 1 أغسطس عام 2019. الهدف موقع عسكري مهم في مدينة الدمام. السلاح المستخدم صاروخ بركان 3. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 1300 كيلومتر. حقل الشيبة، تاريخ العملية 17 من أغسطس عام 2019. الهدف حقل ومصفات الشيبة التابع لشركة أرامكو والتي تقع جنوب شرق المملكة على الحدود الإماراتية في الربع الخالي في المنطقة الشرقية، وكانت عملية الردع الأولى. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 1000 كيلومتر. عملية ينبع، تاريخ العملية 12 من يوليو عام 2019. الهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة ينبع، وكانت عملية الردع الثالثة. السلاح المستخدم صاروخ بركان H2. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف ما يقارب 1373 كيلومتر. شقيق وخريص، تاريخ العملية 14 من سبتمبر عام 2019. الهدف معامل شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت هذه العملية عملية الردع الثانية. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1500 كيلومتر.
0: توضح سلسلة العمليات والفارق الزمني بينها ومناطق توزع الأهداف وأنواع الأسلحة المستخدمة المسار التصاعدي للضرب اليمني المركز في العمق السعودي. انتقلت القوة الصاروخية من مرحلة استخدام الصواريخ بشكل منفرد وكذلك الطيران المسير إلى مرحلة المزج بين هذين السلاحين، وباتت هذه نقطة القوة المستجدة في الميدان، وانتهت إلى فرض معادلات توازن ردع جديدة كانت ذروتها في عملية أبقيق وخريص التي أخرجت نصف الإنتاج النفطي السعودي من الخدمة.
8: هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه قواتنا من قدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ. اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه هذا العدوان، في وجه تحالف العدوان، لن يتردد في الرد على هذا العدوان، وسيستخدم حقه المشروع في استهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان.
9: هذه قوة الردع الاستراتيجية التي كان ربما منذ بداية العدوان لم يفكر بها العدو، وربما كانت من قبيل المستحيلات على اعتبار أنه انطلق لتدمير كل مقدرات الجيش اليمني، وكان بعيدا عن حسبانه أن سيكون هناك رد إلى داخل العمق السعودي أو الإماراتي، وإذا ما كان هناك رد فلن يتجاوز الكيلومترات. لكنه فوجئ بعد العام الرابع وبعد العام الخامس أن هناك قدرات استراتيجية تستهدفه إلى عمقه الأساسي وعمقه الاقتصادي والاستراتيجي، ضاربة أهدافا حساسة وتاركة رسائل قوية ومؤثرة لدول العدوان، إما أن تستجيب للحوار والسلام وإما أن نتائجها ستكون كارثية عليهم.
2: العقل اليمني استطاع أن يخترق هذه المناطق غير المغطاة، واستطاع أن يتسلل وأن يصل إلى عمق الأراضي السعودية، وربما يحلق على مسافة أكثر من 1500 كيلومتر أيضا بالعقل اليمني وبإبداع منطقي صحيح وسليم وبإبداع التقانة اليمنية، استطاع أن يصل إلى هذه الأعماق السحيقة 1500 كيلومتر ويحلق فوقها باتجاه أبو ظبي، باتجاه دولة الإمارات، باتجاه أيضا الموانئ النفطية، باتجاه حقول أرامكو يعني مصانع النفط والغاز، واستطاع أن يشكل تهديدا حقيقيا للصادرات النفطية السعودية، واستطاع أن يربك القيادة في السعودية ويثيرها وأن يكشف سوءتها حقيقة.
6: أرامكو هدف سعودي مباشر، ولكن نظرا لتشعب المصالح والمكاسب انطلاقا من أرامكو فإنها ذات بعد دولي عالمي، ولذلك رأينا كيف أن المسؤولين السعوديين حاولوا تحشيد العالم ضد اليمن وهو محشد أصلا، يعني بالقول بأن هذا الاعتداء بين قوسين هو اعتداء على الاقتصاد العالمي. وهنا كان الرد اليمني قاطعا في الميدان وفي الإعلام أن العالم الذي سكت عن العدوان ينبغي أن يأتيه شيء يوقظه، وعملية أرامكو كانت لها أكثر من وظيفة. من وظائفها هذه أنها أيقظت الحس الدولي على الفظاعات السعودية في العدوان على اليمن.
0: أمام الصدمة العالمية التي قادت واشنطن عملية التعبير الصريح والواضح عنها، حاول تحالف العدوان الهرب إلى الأمام واعتمد استراتيجية الإنكار على اليمنيين قدرتهم في تنفيذ عمليات كهذه. زعمت السعودية وكذلك واشنطن أن عملية بطيق وخريص تتجاوز قدرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الوقت الذي أثبتت فيه تلك الوحدات تقدما تقنيا واستعلاميا وتكتيكيا مهما فرض نفسه في عمليات استهداف مطارات جنوب غرب المملكة بالكامل. قامت رواية تحالف العدوان والأمريكيين والصهاينة الذين انضموا إلى هذه الجوقة على مقولة إنه يصعب على هذه الطائرات المسيرة إصابة مصافي أرامكو المتعددة والمنتشرة في أراض مكشوفة وعلى مساحات واسعة، لكن عملية بقيق وخريص لم تكن الأولى بل كانت عملية الردع الثانية، حيث سبقتها عملية استهداف حقل الشيبة شرق الرياضة في مناطق قريبة للمنطقة الشرقية من السعودية، وأيضا تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة اليمنية.
9: عندما نقرأ مثلا عملية بقيق وهجرة خريص، كان التصريح من الأمريكي أسبق من تصريح السعودي حول أن هذه الضربات لم تكن يمنية وإنما كانت قادمة من مناطق الشمال، بنائيا بنفسه وبالإحراج الذي يمكن أن يصل إلى السلاح الأمريكي، ودفعا من ناحية أخرى إلى الإمارات والسعودية بأن يستمروا في معركة اليمن. لذلك نحن نشاهد أمام كل تلك المعطيات وأمام التحذيرات اليمنية الصارمة والقوية والتي كان من أشدها تعطيل نصف إنتاج السعودية من النفط، إلا أنها لم تستوعب مثل هذه الرسائل وكانت تجد نفسها مدفوعة بقوة الأمريكي والإسرائيلي إلى الاستمرار في المعركة في اليمن.
10: الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي سواء في بقيق أو في خريص تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من هذه التحقيقات وسيتم الإعلان عن كافة النتائج.
4: أنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة التي هي الآن موجودة والتي تعتبر يعني تعبر عن القوة اليمنية وما وصلت إليه القدرات اليمنية من تطور وتقدم في هذا الجانب. إذا كان لدى الطرف الآخر والعدو قوى العدوان لديها ما يثبت عكس ما طرحناه أو ينافي ما ذكرناه أننا لسنا من قمنا بالعملية، فليقدمه للمجتمع الدولي.
1: المملكة السعودية بآل سعود لا تقبل أن يوجه إليها ضربات على أراضيها تضرب هيبتها بين شعبها، تضرب هيبتها بدورها الإقليمي والدولي بحيث أنها تتراجع عن كل هذه الأبعاد، وهذا يهدد وجودها بحد ذاته. ولذلك كانوا يعتمدوا التعمية الكبرى من أجل عدم إظهار أي خسائر في البدايات. حتى لو اتهم الطرف اليمني بأن هذه صواريخ ليست من صناعته، هذا لا يغير شيء في موازين القوة وفي نتائج المعارك. معنى ذلك على أن لنفترض أن أنها إيرانية، معنى ذلك على أن هناك فشل كبير للحصار على اليمن، معنى ذلك على أنهم ليس لديهم القدرة الاستخباراتية لكشف كيف وصول هذه الأسلحة. ففي كل الأحوال مهما قالوا ومهما صرحوا، هذه هزيمة استخباراتية، هزيمة فنية، هزيمة استراتيجية لقوى العدوان في مواجهة الأسلحة اليمنية والقدرات اليمنية، والأهم هو الإرادة اليمنية.
0: عمليا أصابت هذه العمليات أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت الأكثر تضورا لدى الأمريكيين والمنتشرة في السعودية والإمارات بضربة قاتلة، كانت هي السبب وراء إجراء الأمريكيين تحقيقات ميدانية مكثفة عن سبب فشل هذه المنظومة في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة. رفع ذلك من منسوب القلق ومن مستوى الانكشاف لأهداف العدوان أمام أي تهديد يمني بات بالأرقام قابلا للتنفيذ.
4: بفضل الله استطعنا الوصول إلى تقنيات متقدمة وحديثة لم تستطع تلك التقنيات التي يمتلكها العدوان وتلك الأنظمة أنظمة الباتريوت التي يمتلك العدوان أن تتصدى لصواريخنا ولطائراتنا، وهذا شيء مهم. ونؤكد اليوم أن لدينا قدرات قوية ولدينا تقنيات لا تستطيع أي منظومات الآن أن تتصدى لها، وقد أثبتت العملية السابقة ذلك.
9: نحن عندما نتحدث عن الباتريوت نتحدث عن منظومة تم الإنفاق عليها مئات المليارات، تم إنفاق الوقت الطويل من قبل مراكز البحوث والدراسات العلمية، تم تجربتها على الميدان، وبالتالي يأتي اختراقها بقدر ما يكون عسكريا واستراتيجيا، وأيضا يأتي تفوقا علميا وتقنيا وفنيا للجانب اليمني، على اعتبار أن السنوات التي أنفقت في سبيل تطوير وإنتاج منظومة الباتريوت تم تجاوزها من قبل الجانب اليمني في ظل وضعية حصار متكاملة من كافة الجوانب والمستويات.
0: شكلت ضربة أرامكو ونظيراتها صدمة عالمية على مستويات مختلفة، وكشفت مستوى التحول في إدارة المعركة من قبل القيادة اليمنية، وتوج ذلك بإعلان صنعاء معادلة وقف استهداف العمق السعودي مقابل وقف الغارات الجوية.
11: نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة.
0: التعامل المختلف هذه المرة لتحالف العدوان مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاضة عكس بشكل قاطع ونهائي السقف المنخفض لطموحات قيادة العدوان، وثبت نقطة الفشل والهزيمة التي وصل إليها الطرف الآخر، والتي عززها الإعلان الإماراتي الملتبس بالخروج من الحرب على اليمن خوفا من أن تطال الضربات اليمنية أهدافا إماراتية حساسة. هكذا مثلت مرحلة فرض معادلات توازن الردع ذروة الإنجاز العسكري اليمني الذي لم يظهر في أي تقدير عسكري سعودي أو إماراتي أو أمريكي أو أوروبي أو إسرائيلي لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب على اليمن.
6: عملية أمرامكو تعتبر عملية مفصلية في النزاع، بحيث أنها رسمت المشهد وقسمته إلى قسمين، وأصبح يقال القسم الأول ما قبل عملية أرامكو والقسم الثاني ما بعد عملية أرامكو، وكل الخطط وقواعد الاشتباك التي كانت قائمة قبل عملية أرامكو تمت إعادة النظر بها، فكانت هناك قيود جديدة وكانت هناك قواعد اشتباك جديدة وكانت منهجيات جديدة للعمل الدفاعي أو للعمل الهجومي على حد سواء. ولذلك نقول أن عملية أرامكو هي عملية لم تكن متوقعة، أحدثت زلزالا في الميدان أتبع بزلزال استراتيجي، وشكل بصمة على القدرات اليمنية ذات فرادة وتميز لا يدانيها شيء.
1: أول ما أثرت على الاقتصاد، أصبح هناك جمود كبير في اقتصاد الإمارات واقتصاد المملكة السعودية، أصبحوا يجنون الضرائب بعد أن كانوا نظاما ريعيا يعني يوزع الأرباح والإمكانات على شعبه، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في عدة مجالات وأثر ذلك سلبا على الاقتصاد. في مقابل مشروع ولي العهد محمد بن سلمان لمستقبل اقتصاد غير نفطي، سلبية الاقتصاد السعودي وضربة أرامكو جعلته لا يستطيع أن يبيع أسهم أرامكو في السوق العالمي ويحصد المليارات كما كان يتوقع، وأدى الانكماش الاقتصادي على أن تتراجع كل أحلامه بتنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى مئات المليارات.
0: لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن الضربات اليمنية، وخاصة أنها شريكة أساسية في العدوان. في 23 مايو 2019 عرض اليمنيون صورا تعود لعام 2018 حين قطعت طائرة مسيرة من طراز صماد 3 مسافة 1500 كيلومتر حتى وصلت مطار أبو ظبي. استشعرت قيادة أبو ظبي خطر التهديد اليمني، وخاصة أن 3 من الأهداف الاستراتيجية اليمنية تقبع في قلب هذه الإمارات.
12: الحديث حول الأهداف، خارطة أهداف في الإمارات، هذه فعلا هي من التوازن الذي ذكرنا، التوازن الخوف من عندهم، هذا الهئ وزنها وقيمتها. والآن وكان من قبل يدركوا أن الإمارات مركبة على استثمارات وعلى شركات وعلى تهريب الأموال وعلى غير ذلك، يعني وكلها تركيبة بسيطة جدا يعني ممكن تنهار في أي لحظة، كان مفروض يفكروا في هذا.
13: بنك الأهداف اليمني
2: عندما يقول أنه قادر اليوم على توجيه طائراته وصواريخه ووسائطه القتالية باتجاه عمق الإمارات رغم المسافة البعيدة أكثر من 1500 ربما 2000 كيلومتر في بعض الأهداف، هذا يعني أن الإمارات في دائرة الخطر والتي كانت تعتقد نفسها أنها خارج منطقة الاستهداف أو أنها بعيدة، اليوم عليها أن من كان بيته من زجاج فلا يرمي جاره بالحجارة.
9: على مستوى التأثير الحقيقي الذي وصلت إليه القوى الاستراتيجية الصاروخية وسلاح الجو المسير في الوصول إلى تنفيذ تهديداتها وإنعكاسها على الواقع الميداني، وبالتالي الإمارات تحاول النأي بنفسها بعيدا عن تلك الضربات التي وصلت إليها بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق التحذيرات المباشرة في وصول ضربات إلى مناطق لا تبتعد عن الإمارات أو تساويها في المسافة، كوصول صواريخ بركان إلى منطقة الدمام وطائرات قاصف 2K إلى حقل الشيبة. أيضا اليوم نتحدث عن صاروخ ذو الفقار وعن صاروخ قدس المجنح الذي وصل إلى مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، وهي نفس المسافة أو أقل منها أيضا في المسافة التي تربط ما بين أقرب نقطة في الحدود اليمنية إلى الإمارات،
1: وهذا فرض على الإمارات تغير في مواقفها فأسرعت إلى تموضع جديد أعلنت فيه انسحاب تدريجي، وتم انسحاب بعض القوات أو أكثر القوات من اليمن، ولكنها استعانت بميليشيات محلية. هذا يدل على أنهم لم يستسلموا في معنى النتائج النهائية التي يريدونها من نفوذ في اليمن.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله

0: عزة الله.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن ما يرتد، يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتزيدوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق. عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الحب والحق. أقول فيها: احذر من كل محبة تصرفك عن الحق، فالحب الذي لا يهديك يعميك، والذي لا يرفعك يخفضك، والذي لا يدخلك في جنة عالية يقذف بك وبأهوائك في الهاوية. في هذه الكلمة إشارة إلى مراعاة المشاعر. هذه المشاعر وسيلة للتقرب إلى الله، لمحبة الله، لمحبة الصالحين، للأنس بالله، للثقة في الله، للمشاعر الطيبة. ويمكن كذلك أن تتحول إلى مشاعر يلهو بها الشيطان ويلعب، فيتحول الإنسان بسببها إلى مجنون، إلى إنسان لا قيمة له، إلى إنسان يسعى لهواه، وبالتالي تقذفه تلك المشاعر إلى الهاوية في جهنم. ولذلك المؤمن هو الذي يعبد مشاعره للحق، يعبد حبه للحق، لا يجعل الحب هو الذي يسير به، أو هو الذي يتحرك به، أو هو الذي يقوده، بل يجعل نفسه ويجعل عقله هو الذي يقود حبه، وبالتالي لا يحب إلا الحق ولا يحب إلا أهل الحق. والمؤمن طبعا هذا الحب شيء مثل يعني، فاللذة التي يجدها، لذة الحب التي يجدها المؤمن وهو يحب ربه سبحانه وتعالى، أو يحب نبيه، أو يحب الصالحين، هي نفس اللذة التي يجدها الآخرين. بل ربما يجد المؤمن في لذة حبه لربه أكبر لذة، أعظم، ومشاعر أطهر، ومشاعر أنقى، ولا يذوق صاحبه الويلة. رأينا الذين يتبرغون في حب الدنيا كيف يصابون بالجنون، كيف يصابون بالأمراض النفسية، كيف يصابون بالعقد، كيف تتحول حياتهم إلى نكد، كيف يتلاعب بهم الذين يحبونهم، كيف يأخذون أموالهم. ورأينا هذا كثير من القصص التي يسمونها قصص الحب، كيف تحولت إلى سفك للدماء، وتحولت إلى جرائم، وتحول ذلك المحبوب إلى قاتل لمحبه، وهكذا. وبالتالي العاقل هو الذي يبحث كيف يضع هذا الحب المقدس، هذا الحب الشريف، هذه الطاقة التي وهبت للإنسان في محلها الصحيح، فلا يحب إلا الحق وأهل الحق والمتعلقين بالحق، وأولهم وأعظمهم هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق، الحب في الأصل متوجه للكامل، فمن أولى من الله بالحب؟ هو الأولى، هو الجمال المطلق، هو الكمال المطلق، هو العظمة المطلقة. وبالتالي المؤمن يحب الله، يحبهم ويحبونه كما ورد في القرآن الكريم. هذا الحب بعد ذلك يفيض إلى الصالحين، يحب الأنبياء والصالحين لأنهم يحبون الله ويتعلق بهم، ولأنهم أيضا توفرت فيهم كل صفات الجمال والكمال، وأين منهم الآخرون من عداه. وهكذا حتى عندما يحب المؤمنين يحبهم لهذه المحبة، وكل شيء ينطلق من هذه الانطلاقة الصحيحة. فإذا مثلا صادف حبا طبيعيا كما يسمى، أو حبا فطريا لطعام أو لشيء من الدنيا، فهذا الحب كذلك يزينه بمحبة الله. هل

ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هنا الذين أحبوهم واتبعوهم نتيجة ذلك الحب كيف استداروا وكيف تحولوا عنهم. وقال الذين اتبعوا، يعني الذين أحبوا أولئك المحبوبين، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بنفس الوقت الذي نجد فيه الذين يحبون الرسل الصالحين الهداة المؤمنين المتقين ويسيرون على هديهم، كيف يوم القيامة يكونون معه؟ لأن المرأة مع من أحب، الإنسان مع من أحب. فلذلك العاقل هو الذي يجعل من حبه وسيلة لتحقيق أمانيه، وسيلة للنيل المصير الأبدي الجميل، وسيلة لصحبة الصالحين، وليس وسيلة للشقاء، وسيلة للألم في الدنيا وفي الآخرة. الذين انشغلوا أو أحبوا أعداء الله عذبوهم في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء الذين أحبوهم هم الذين عذبوه، بينما المؤمن الذي يحب الله ويحب أولياء الله ويحب الدعاة والهداة الصادقين إلى الله، فهذا سينال الفوز في الدارين. في الدنيا ينعم بأنه وضع حبه في محله الصحيح، ولذلك لا يخاف الجفاء، لا يخاف أن هذا الشخص الذي أحبه سيتولى عنه، لأن الصادقين أوفياء لمن يحبونه، وبالتالي يشعر بالأمان ويشعر بالسعادة، ثم بعد ذلك يشعر كذلك بأن مصيره يعني الجميل ينتظره، لأن الله تعالى كريم. وإذا أدخل من أحبهم، يعني أدخل الصادقين المؤمنين الشهداء الأنبياء إلى الجنة، فإنه سيدخل معهم كذلك الذين يحبونه ما داموا يسيرون على سيرهم، لأن الحب الصادق يؤدي إلى الاتباع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك محال في الخلال، يعني بديعك إن كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب الصادق هو الذي يؤدي إلى الاتباع، ليس ذلك الحب المزيف الذين يقول نحب رسول الله ونريد أن يشفع لنا، فهم يحبونه فقط لأجل ما يسمونه شفاعة، وهم يعصونه وهم أبعد الناس عنه. علامة حب الأنبياء والصالحين السير على خطاهم، لأن المحب مولع بتقليد محبوبه. ولذلك نرى الآن البشر كيف شخص يحب فنان أو لاعب كيف يقلده، كيف يعني يحلق شعره بحسبه أو يلبس لباسا مثله، فهكذا. ولذلك المؤمن هو الذي يستثمر هذه العاطفة النبيلة فيضعها في المحل النبيل ولا يدنسها فيعاقب بها في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسيرنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

تقصفون صنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه، قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما، وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم في مواقفهم في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له. يعاند ويصر على مواصلة إجرامه، ولا يقبل بالإنصاف، ولا يقبل بالعدل، ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، وصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته، في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية، وبيدت قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة ومجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية، وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء، وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين، وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا. ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، وهو مشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، وجرائم كثيرة في تعز، جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا. وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة، إجرام وعمل ممنهج. بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، هم نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام ألد الخصام، المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها، مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، وأتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني، والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني. وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه، بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء. هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن، من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم، ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة. مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة، في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم، أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية. لم تغني عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي غير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية فلم تغني عنهم إمكاناتهم شيئا، انتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا، لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. أتون يوم القيامة في موقف سيء، والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم وحتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله، نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. لذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا، ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته. من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة يتحرك بكل جد لاستشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب، ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم، ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله، وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة، وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله، النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم. هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، والمتنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. سعودي، ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، هو يتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك، ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى،

ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، تحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة في المشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصن نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة. الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. وشعب المظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية. هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان، ومن الجيش السوداني، ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق، وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها
من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير، بغي كبير وعدوان شديد، مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، هذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني والجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا، امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع، يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه وتعالى. بعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية والدوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، تعالى مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية،
يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام. عملت على ذلك عندنا في اليمن، وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا، تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة، وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا، اصدروا بيان كذا بصيغة كذا، اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني، أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا كرامتنا وأرضنا وعرضنا وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة
يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع؟ نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني وتحمل قضية عادلة وتتحرك في موقف الحق. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر بكل إباء بكل ثبات بكل شجاعة، يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم، ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق. في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية، كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال، الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي اتجه اتجاها غبيا بكل ما تعني الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي،
ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب، يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم، هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى، كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي، وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن، وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، وهذا من حقه، هذا من حقه بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة، إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر، اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك، ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية
أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفقال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فقال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
4: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليستعين بنا من ضعف، ولا ليستأنس بنا من وحشة، وإنما خلقنا كما أخبرنا في كتابه لعبادة ليعدنا بذلك وبهذه العبادة لضيافته الدائمة الأبدية السرمدية، ليميز الخبيث من الطيب كما قال جل شأنه وتعالى سلطانه: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا الابتلاء في هذه الدنيا بما أنزل علينا من الأوامر وبما أنزل علينا من المناهي، فمن كان مؤمنا، والإيمان في اللغة هو التصديق، يعني مصدقا بأن هناك رب وأن هناك بعد الموت حشر ونشر وحساب ثم جنة أو نار، المؤمن المصدق بهذا الشيء سيكون خائف من العقاب ومن شدة الحساب ومن أهوال يوم القيامة، ومشتاقا إلى تلك الجنة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ووصفها بالأوصاف المغرية، بالأوصاف الجميلة، بالأوصاف التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، لا يستطيع إطلاقا أن يتصور كلها. أولا في وسعها، ثانيا في جمالها وفي ماهيتها، لأننا لا نعتاد ولا نتصور إلا ما نعتاد. لا نعتاد من الملك ومن الجمال ومن الزينة ومن يعني البهارج إلا عمارات تبنى من الأحجار ومن الطين وأشجار لها ثمر محدد، معظمه يكون له خلفية سيئة وإن كان لذيذا، أشربة كذلك محدودة معينة. نتصور هذا الذي قد رأيناه وقد شاهدناه، لكن ما وصف الله سبحانه وتعالى به جنته من ناحية الوسع، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه عرضها كيف سيكون طولها؟ وكيف قال السماوات؟ لم يقل السماء، السماوات السد والأرض، وهذا عرض الأرض بالنسبة للمجرات المتكونة من مجموعات، كل مجموعة فيها نجم وكواكب حول تدور، تتكون هذه تمثل جزءا يسيرا لا يمثل يعني رأس مغرز أصبعات في فلات من هذا الكون، وهي داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا داخل السماوات السبع، وكل سماء بينها وبين السماء التي تحتها ما لا يعلمه إلا الله ما مسافات. الجنة هذا عرضها، ويمكن أن إيش عادها أعظم من ذلك، ولكن أراد أن يخبرنا بما نستطيع أن نفهم عرضها السماوات. ثم إنها لم تعد لجميع البشر، ما بالعلمان للمتقين، فكم سيكون نصيب الإنسان الواحد المؤمن الذي يدخل الجنة من هذه الجنة؟ هذا من ناحية الوسع والمسافات الشاسعة، ونحن نتكاثر على شبر من الأرض، ويفتح الإنسان طول عمره على حبلها وحبلتين وثلاثة وعشرين حبلة، لا سيما إذا كانت في مكان جميل، يعني قد يفقد الإنسان روحه من أجلها. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا ننتظر، يعني لا ننظر إليها ولا نلتفت إليها، مع أنها من صفاتها الحسنة، صفاتها العظيمة، أنهارها مضطردة وظلها ممدود وماؤها مسكوب وأبيارها مرمة. الأنهار ليست كما نعهد من أنهار الدنيا، أعظم نهر نتصوره أو يعني نعرفه نهر النيل، تمشي فيه السفن، لكن مليء بالوحل، مليء بالطحالب، مليء بالمخلفات، من استطاع الإنسان أن يشرب منه رغم أنه عذب لما يتدفق إليه من الغيارات وإلى ما يتدفق إليه من الأمور الوسخة القدر. أما أنهار الجنة فمن ماء غير آسن، ما فيه عقونة، ما فيه كدر، ما فيه أي ترسبات إطلاقا، ماء أعد لأولياء الله بقدرة الله ومن ضيافة الله ومنه وكرمه على عبده، يسمى نهر سلسبيل، يسمى منه نهر الكوثر، أنهار متعددة بأسماء فائقة تدل على صفات رفيعة. هذه أنهار الجنة، منها أنهار من خمر لذة للشاربين، خمر، الخمر في هذه الدنيا رغم صفاتها القذرة، يعني الوعاء الواحد منها، القارورة الواحدة بآلة قد يبلغ يعني سعر الجنينة الواحدة $2000 فما فوق، رغم أنها تقول العقول يعني تسلب العدل، ويصير الإنسان يعني عبرة لمن اعتبر، يسلب عقله وبعضهم يتلطط بين جوانه وإلى آخر بسبب هذا الخمر. أما خمر الجنة الذي أعد للمؤمنين وللمتقين فإنه خمر لا يقول العقول، ولا هم عنها ينزفون، هي ما تستنزف عقولها، هذا أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل قصر، ومنها أنهار من عسل، عسل مصفى، مصفى عسل الذي هو في هذه الدنيا تجلبه النحل على جناحها، آلاف أو ملايين النحل حصل لك في اليوم كيلو ولا كيلوهين ولا نحل، هذا إذا كنت زارع كبير. والله أعلم تصليها وتأكلها. في الجنة أنهار أنهار تتفرغ إلى كل دار وإلى كل أرضية للمؤمنين، أنهار من لبن لذة للشاربين، لبن حليب، الحليب يعني الحيوان في هذه الدنيا يعني أفضل ما قد يكون غزير اللبن الجاموس، إذا كانت يعني جيدة وفي خير الدرها خليها أنها تحلب في يومها 20 لتر يعني على أكثر في التقدير، مع ما تحتاج إليه من علومة ومن كد ومن نكد وتشغلها للبيت بكله. وهذا نهر يجري من اللبن، وهكذا هكذا الصفات. أما بالنسبة للدخل فكما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من دورها وقصورها ما هو مبني من الذهب الخالص. احنا إذا جاء هو عسل موهوه من فوق بقطع معدنية يكون لها صفات حسنة، ولا يبلطوه بلاط من داخل مصنوع من الخزف، إذا قدوه من أجمل البيوت وسبا كأنه معدن ولا بلاستيك ولا خزف، إذا كان قدوه من الفاقة هذا مبني من أجازه إلى راجع من الذهب الخالص وشرافاته الفضة، ومنها ما هو مبني من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب الخالص، ومنها ما هو مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الأرض. أما ماهية الذهب والفضة فليست كما نعهد من فضة هذه الدنيا دي من غالي فيها والجرام بآلم، هو فوق ذلك لأنه لا يعهد في الدنيا من جنسه إطلاقا، كما أخبر الله في كتاب قال جوارير من فضة. الجوارير في اللغة العربية هو البزاز الشفاف، بزاز يسمى جوارير، قال إنه صرف ممرد من جوارير، عندما دخلت بلقيس إلى صرح نبي الله سليمان فكشفت عن ساقها، كان لجة من بحر ماء وبينها الأسماك وعليه من فوق إيش الزجاج الشفاف، اعتقدت إنها بحر فكشفت عن ساقها، قال إنه صرح ممرد من جوارير. ما هو فالجوارير في اللغة العربية؟ هي إيش الزجاج الشفاف الذي يرى ما بظاهره من داخل ويرى ما بداخله من ظاهر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن إيش رسول الجنة من ذهب خالص وشرفاته الفضة، ومنه ما هو من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب، ومنه ما هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يرى ما بظاهره من داخل ويرى ما بداخله من ظاهر، هذا يعني ما نعهد في هذه الدنيا، ولكن هذا منهم عدل. لكن من انفسنا في الأمانة الفارغة هي المنجد والفهد وحرف عليها بالعمل الصالح وبترك المحرمات واجتنابها وبالانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه مشدة على نفسه، ألا أشجار أشجار الجنة، العادة من أشجار هذه الدنيا أن معظم الأشجار المثمرة يكون لها موسم محدد تثمر فيه وبقية السنة ما تثمر فيه، معظم الأشجار المثمرة، وفي وقت غير ثمرها تحل ورقها وتكون بيش ما عاد لها حوتان خطر. في الجنة لا، خطرها دائم أكلها دائم وظلها، أكلها دائم أي ثمر فواكهها مستمر ما هي موسمية، وكذلك ظلها دائم، الشمس ما فيها شمس لأن يعني عادة الشمس وإن كانت تغذي الأشجار وتغذي الأجسام وتفعل وتفعل، لكنها لها أشعة ضارة، أحيانا إذا جلس الإنسان بالشمس يجيها ضرب الشمس وقد تفقد حياته.
4: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.

الْعَصْرِ كَأَنَّ

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخري.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: المهل والعهن. المهل هو حثالة الزيت والقطران ونحوه، ويطلق المهل على القيح والصديد، والعهن هو الصوف الخالص الذي لم يغزل. وردت هاتان المفردتان في الآيات من سورة المعارج، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تتحدث الآيات عن الحدث الكوني العظيم ليوم القيامة، حيث يختل نظام الكون وتتهاوى أجرام السماء وتصير السماء فيه كالزيت السائل. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وفي هذا الحدث العظيم تنسف الجبال فتصير كالصوف المتطاير في الهواء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ثلاث حالات تمر بها الجبال من رجفة يوم القيامة. في الحالة الأولى تكون الجبال كالرمل المنهال الذي لا يمسك بعضه بعضا، وهو قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وفي الحالة الثانية تكون الجبال كالصوف المتطاير، وهو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي الحالة الثالثة تكون الجبال هباء منبثا، والهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله المتكبر. عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر بتعال بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب في المشاعر وقرب أخوي وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

Thank you.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

0: تمه
1: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطف فلن نخطف، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصل.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيا هات منا.
5: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه، نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
6: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: بهذا اليوم الجاي.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب.
6: أنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا،
8: نقول له: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: وضم على السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة
14: لنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

أمريك من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان، لن يردنا عن هذا الموقف.

ضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا نقطة الضعف فيها. هذا قلنا من النعمة على الناس على المؤمنين أن يكون أعداؤهم هم أعداء الله، وهم ممن استوجبوا غضب الله وانفرض عليهم ذلة ومسكنة، وممن استوجبوا أن يعذبهم عذاب شديد وعذاب أليم على اختلاف يعني الآيات في هذا الموضوع. بمعنى هذا يمثل أمل في حد ذاته، أنه عندما يكون عدوك هو عدو الله معناه نقاط الضعف فيه كثيرة، نقاط الضعف لديه كبيرة جدا. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. لاحظنا فيها قضية يعني في تشخيص نفسية بني إسرائيل، أنه فيما يتعلق بالمواجهة بعد أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة خوافين جدا من موضوع القتال. هذا يعني إيش في الأخير؟ هذا بنقول أكثر من مرة يجب أن نعرف نتلمس ما يعملوا، ونعرف أن بإمكاننا نعمل أشياء كثيرة في مواجهتهم، إنهم في المقابل يركزوا على الأشياء الأخرى، على الحرب النفسية، الحرب الثقافية، الاقتصادية، أشياء كثيرة، الحرب الإعلامية، يركزوا على وسائل أخرى بحيث إيش ما عاد يبدو على أمم الأمم إلا ودي منهارة. هم خوافين جدا من موضوع القتال.

0: السيد القائد يدعو للخروج المليوني تأكيدا على موقف شعبنا الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو.
1: التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، استعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء.
0: السيد القائد يدعو النظام القطري لمراجعة حساباته ويؤكد العدو السعودي يخسر أكثر ولا يمكن تحقيق أهدافه تجاه بلدنا وشعبنا متقدم في المواجهة.
1: شعبنا بروحه المعنوية متوثب بالموقف الحق والتصدي للعدوان، القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف.
0: القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد الدولي ونجران وقاعدة خميس مشيط، مشاهد توثق اندلاع ألسنة النار وسط إلغاء واسع للرحلات. جرائم سعودية مستمرة في اليمن، العدو يوقع شهداء وجرحى في تعز وإب والبيضاء ويواصل استهداف الأعيان المدنية وتدميرها. شهادات متجددة على دموية العدو السعودي من الصالة الكبرى، وأهالي الشهداء يشددون على الثأر ويأملون ألا يفلت العدو السعودي من العقاب.
2: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على بلدة قبدي. أول فرحة دي في الدنيا.
0: الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بلغ مستويات كارثية، غياب المساءلة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على توسيع هجماته. الكونغرس الأمريكي يقر بالفشل أمام إيران ويؤكد الجيش خسر 81 طائرة ومروحية ومسيرة بين مدمرة ومتضررة خلال الحرب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في يد تحمل كلمة التوحيد وسيفا، وفي الأخرى تحمل منشارا أو سكينا أو صاروخا أو قنبلة، تلكم السعودية العظمى التي تقدم نفسها حاملة راية الإسلام وخادمة الحرمين، وهي تقتل بني الإسلام تحت مظلة التوحيد وأستار الكعبة، وهي ألد الخصام، ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ تأسيسها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية. تلكم مملكة قرن الشيطان التي قتلت وجرحت في مثل هذا اليوم 1000 يمني، وارتكبت جريمة كبرى في الصالة الكبرى من بين جرائم لا تحصى، تؤكد أن النظام السعودي مجرم موغل في الدم، لم يستثني مأتما ولا عرسا ولا حتى مقبرة، ولم يتحاش مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن في السن أو طفل رضيع، وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء والمسافرين. وفي النشرة قصة مؤلمة لأم مكلومة ودعت أثيرها بلا صدى عودة مرجوة من امتحانها ما قبل الأخير. وفي حجة شيخ كبير من حرض نام مع أسرة وفاق على إبادة أسرة كاملة، لم يبق منها سوى فاطمة، الطفلة التي لم تخرج من صدمتها إلى اليوم. والجريمة لا تقف عند هذه الحدود، فبينما يسلك قاتل الأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه على المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية اليمنية بصلة، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة، كي لا تتورط في الإثم والعدوان. والرسالة في المقدمة هنا إلى تركيا التي اهتزت على وقع جريمة منشار بن سلمان، وإلى باكستان التي طحنت لعقود بفتن مولتها أموال الرياض، وللدوحة التي حوصرت وقطع عنها حتى لبن المراعي، ولا يزال بنو سعود ينظر إليها كجرم صغير سهل البلع والضم. فلا تلطخوا سمعة بلدانكم وشعوبكم بعار آل سعود، فمن يورط نفسه لن يكون بمنأى عن تبعات ميزان العدل الإلهي ونيران غضبة اليمن. أما شعبنا فلم يزده ظلم الجارة الجائرة وإجرامها إلا قناعة بالمظلومية وإيمانا بعدالة القضية واندفاعا في المواجهة وأداء المسؤولية. وشعبنا متوثب للتصدي للعدوان ورفض الجبهات وللخروج المليوني غدا، ليسمع النظام المجرم وكل العالم كلمته. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: نفسهم. في يوم فرحهم ثلاثة أخوة
1: مواطنين ما ذنبنا.
2: جرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب مدافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لها، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشاً أمناً تعبئةً برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر بكل إباء بكل ثبات بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستئصال.
3: جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، جدد الدعوة لشعبنا العزيز إلى مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على ثبات الموقف ونصرة لفلسطين والمقدسات، ورفضا للإساءة التي يقوم بها النظام السعودي لمكة والمدينة المنورة.
2: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا.
3: وأكد السيد القائد أن موقف الشعب اليمني قوي وسط تراجع العدو، وأشار إلى غياب الحساسية الدولية من عسكرة السعودية لباب المندب وتأثير ذلك على الملاحة.
2: ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات.
3: السيد القائد أكد أن السعودية تخسر على كل المستويات، وأن فاعلية القوات المسلحة غير مسبوقة منذ العام 2015.
2: العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر، اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك، ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده، يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار، لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة.
3: وأشار السيد القائد إلى أن العدو السعودي فتح جبهة من جهة لحج لمحاولة استهداف باب المندب وصنع هالة من الأكاذيب.
2: العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب، هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم، هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب، كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى، كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن.
3: السيد القائد أكد أن النظام السعودي واهم إذا اعتقد أن جرائمه ستكسر إرادة شعبنا وتثنيه عن المواجهة.
2: فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه

0: الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل، أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب. ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا.
1: السيد القائد كرر التذكير لقطر بالعدوان السعودي عليها بعد استخدامها في العدوان على اليمن خلال العام 2015، ونصح دولة قطر بالعودة إلى نهج الأمير حمد الذي عمل على إحياء السلام.
0: ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، وهذا شيء معروف وهم يتذكرونه، وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب، ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية، ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام، عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة.
1: وحذر السيد القائد من يورط نفسه ويشارك السعودية في عدوانها على اليمن، وقال إن من يشارك العدوان السعودي رصيده الأسود فهو يسيء إلى بلده وشعبه، مشيرا إلى العبرة من مصير الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.
0: فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه ويدنس تاريخه وشرفه، تحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظن أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة، الإيمان يمان قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خذوا العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني. لكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال.
1: أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وجددت القوات المسلحة تحذيرها للمرة الأخيرة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، وأكدت أن أجواء العدو السعودي أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما حذرت القوات المسلحة جميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في المنشآت النفطية السعودية من الوجود في المواقع التي أعلنت أنها تمثل أهدافا لعملياتنا العسكرية. كما شددت على أن التحذير يشمل المنشآت التي قد سبق استهدافها أو التي لم تستهدف بعد، تجنبا لتعريض حياتهم للخطر. وفي السياق، أكدت شركة سيريوم لتحليل الطيران أن نحو 300 رحلة جوية ألغيت اليوم الخميس من وإلى مطار خالد الدولي بالرياض. من جانبها، علقت مجموعة لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية الهندية رحلاتهما إلى الرياض، مع توقعات بإجراءات مماثلة من قبل شركات عالمية أخرى استجابة لتحذير القوات المسلحة.
2: كما لم يحصل من قبل، تتسع دائرة الاضطرابات التي تحيط بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، نتائج سريعة تقطفها القوات المسلحة اليمنية بعد أن وجهت ضربات صاروخية نحو أهداف في المطار. ورغم محاولة الحظر الشامل عن المشاهد والمعلومات، يفشل النظام السعودي في التغطية على نتائج الضربات، سرعان ما ظهرت المشاهد التي وثقت جانبا من الحرائق في المطار. موقع فلايت رادار المتخصص بالملاحة الجوية كان حاضرا بالمتابعة وكشف جانبا من نتائج الضربة. يؤكد الموقع أن مطار الرياض أغلق لأكثر من مرة في النهار، مع توقف عمليات الهبوط لأكثر من 80 دقيقة والإقلاع لأكثر من 90 دقيقة، لينتج عن ذلك إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الرياض مساء اليوم. من جهتها، أفادت البيانات صادرة عن شركة تحليلات الطيران سيريوم بإلغاء قرابة 50% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض حتى 6:00 مساء، مع توقع إلغاء أكثر من 30 رحلة أخرى غدا الجمعة في مطارات سعودية. ما سبق دفع موقع فلايت رادار إلى تصنيف مطار الرياض الأول عالميا في قائمة المطارات الأكثر اضطرابا. عقب وقت وجيز من تحذير القوات المسلحة لشركات الطيران العالمية وانطلاقا من قدرة اليمن على تنفيذ ضربات دقيقة، سرعان ما فرض ذلك استجابة سريعة من قبل شركات الطيران. تنقل وكالة رويترز عن متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية قوله إن شركات الطيران التابعة للمجموعة ستعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 أكتوبر، مع توقعات بتمديد مدة التعليق لفترات مفتوحة في ظل عمليات الرد اليمنية. كذلك أعلنت الخطوط الجوية الهندية أنها ألغت رحلاتها من الرياض العضو إليها حتى يوم السبت المقبل مع ترقب حذر للتطورات الجارية. التحذير اليمني شمل جميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في المنشآت النفطية السعودية. قد يعمل نظام الرياض للتقليل من هذه التحذيرات، لكن الحرائق التي غطت سماء مناطق واسعة في المملكة من رابغ إلى الرياض وخريص، وقبل ذلك في جيزان ونجران وينبع وغيرها، جميعها تفرض تعقيدات كبيرة بعيدة عن رهانات النظام السعودي ولا يمكن تجاوزها بتطمينات. تدرك جميع الشركات أن الضربات اليمنية اليوم تختلف عن السنوات الماضية. الحرائق الكبيرة تكفي لإعطاء الفاعلية الكاملة للتحذيرات اليمنية. من يتجاهلها سيجد نفسه أمام واقع أكثر تعقيدا مما حصل. فالعمليات السابقة توحي بأن اليمن لم يلق بكل أوراقه ولا يزال محتفظا بمزيد من المفاجآت.
1: مشاهدينا، نذكر بالأخبار العاجلة الصادرة قبل قليل عن المتحدث باسم القوات المسلحة، حيث يشير إلى أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 59 غارة وصاروخا على العاصمة صنعاء ومحافظات الجوفة تعز ومارب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء. وكما هي العادة الغارات انطلقت أو نفذت من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وأشار إلى أن حصيلة الغارات غارات العدو السعودي ارتفعت منذ بدء التصعيد على بلدنا لتبلغ 1857 غارة جوية وصاروخة. أعلنت القوات المسلحة أيضا في وقت سابق عن إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من نوع بيرقدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي، كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة تعز.

إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء نتابع مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الشمايتين في محافظة تعز. نتابع ونعود إليكم.

مشاهدينا الآن وقت المطر يا رب العالمين يتقدمون، وهذا طبعا في مقدمة الجبهة. المجاهدون يتقدمون وقت المطر يا رب العالمين، يا الله اقسم بها القلوب تبت بها الأقدام.

0: سلم سلم سلم ما حد عسك يا يلا سلم
1: سلم تعال تعال
2: نشي علي نشي علي
3: الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل
4: الله على اليهود المجاهدين يقومون بلاحقة المرتزقة والعملاء الذين باعوا أنفسهم بالريال السعودي
5: المجاهدين ما شاء الله يتقدم بفضل الله
6: يا ربي لك الحمد على المجاهدين يتقدمون نحو التربة والعدو فار فار على المجاهدين متقدمين نحو خط التربة
7: هم المجاهدين يصلون إلى الرات
8: للمؤمنين طهروا هذا المباراة من مرتزقة العدوان هذا المقاعدين يطلعون تتبهت الشماسية حول الخزان الآن المقاعدين يطلعون تتبهت العدو هذا أولاهم من المرتزقة يشربون مشيت مشيت مشيت مشيت كوب كوب كوب
9: الآن المجاهدين متقدمين باتجاه تطهير جبل ضيفي

المجاهدين يقومون بملاحقة مرتزقات السعودية وعملاءها أمريكا وإسرائيل، وهم المجاهدين سيطروا على هذه التبكة. هذا أحد مرتزقات العدوان. تم السيطرة على جبل رزان، هذا المجاهدين الآن في رأس جبل رزان.

0: المجاهدين يتقدمون نحو الشبكة.
1: هؤلاء المجاهدين يقوموا بالسيطرة على التبة والشبكة بإذن الله. اللهم لك الحمد لله والشكر. كما تشاهدون المجاهدين الآن يتقدمون إلى مديرية التربة. هذا يا رأس العزيز. قوة أمانة ضخمة ضخمة يا ربي لك الحمد. هذه وحدة المدفعية تستهدف معسكر سبران. يا ربي لك الحمد. يا الله يا الله. هذه هي آلية المرتزقة. هذه هي الثانية وهم يشردون يا ربي لك الحمد. يا الله.
2: هؤلاء المجاهدين يتحركون إلى معسكر سبران.
1: المجاهدين
0: يتقدمون على التباب هذا التي تواجد فيها العدو. تم الفرار منها. يا ربي لك الحمد.
3: هذوما كام 5 مجاهدين متقدمين.
0: هؤلاء المجاهدون الآن يقومون بالاقتحام. المجاهدون في ذات الجبال التي تم السيطرة عليها هم الآن يواكبون المرتزقة ويلاحقون لهم لاعقب ديارهم. يا ربي هم يفرون
4: بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن وصلنا التربة. يا ربي لك الحمد. والآن سيتم تحليلها بفضل الله. الآن يبدأ المجاهدون التحرك تحليل باقي التربة.
5: هي مدينة التربة ديرية التربة.
6: لم يعطف هذا
7: يدارك ثلاثة
6: تقوم.
1: هذا لا مرتزقة إلى ذن في الفرار. يا ربي لك الحمد. هذا عيار
4: شردوا. يا ربي لك الحمد. وأن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. هرب.
8: هذا أحد أسرى مرتزقة الريال السعودي الذي باعوا أنفسهم بالريال السعودي.
9: هذا قال إن السرح من أجل الظلم.
4: يا ابن صيح لك تسلم وانت ما تسلم. لا بخير. والله نحن نبزركم ونتعلم نشهد الله.
1: هذا من أحد المرتزقة.
8: هذا أحد جرحى المرتزقة الرضوان المؤمنين. المجاهدين يقومون بمعارجته. أيوة كيف الواكم؟
10: ها؟
8: الواكم؟
10: من وجه الأعمال؟
8: تبع الواكم؟
10: الرابع.
8: الرابع إيش؟
10: مشي جبلي.
4: هذا أحد أسرى المرتزقة.
11: الذي تم أطلقه معسكر الأمن المركزي مديرية التربة. وما النصر إلا من عند الله.
4: هؤلاء 12
12: احمد الله ونسأل.
13: يلا خذوهم وزعوا الخط من حد جيتهم.
1: أضع غوارات طيران
12: خزان الله.
1: هذه غارات الطيران الهستيرية يستهدف بها المواطنين وبيوت المواطنين.
7: هذه غارات الطيران السعودي الأمريكي.
1: هذه ضربات العدو السعودي الأمريكي العميل.
14: عندك مكان
15: أين دخل المرتزقة؟ هذه غنيمة حق العدو المرتزق السعودي. يا ربي لك الحمد.
16: 14.5 في جبهة الشمايتين. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل دماء الشهداء.
17: بيانات الكتيبة الثالثة. هذا البيانات حق الكتيبة الثالثة.
18: وهذا قاذف
17: البيجي.
18: وهذا بندق.
19: هذا أحد غنائم المجاهد الذي غنموه.
20: كان فضل الله سبحانه وتعالى غنم هذا الطلق من قبل قليل.
21: هذه الحكومة العدوى المحترقة.
22: أيوة
23: كيف عندها؟ والله يا مالذي تم استهدافه من جبال القوات المسلحة. تم اعطابه بواسطة كورنيش واحدة قوة تجميل معرض.
24: هذه الغنائم التي اقتنمها المجاهدين من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي. يا ربي لك الحمد. هذا 120 هاون. وهذا هو القذائف.
25: بس كنا يمس. هذا 11.
26: إيه يا بيان.
25: بس يلي.
27: نحن في مبنى حكومي في مدينة
28: التربة.
29: ضد البندق حق ثابت الداع
30: فرع
27: جامعة تعيش
30: تربة فرع التربة.
31: يا حميري يا حميري.
32: ماذا حقك؟ ماذا طقم؟ ماذا طقم؟ ماذا طقم؟
1: هذه هي كذلك غنائم طقم.
21: أرى بعد والله.
1: ما يشردوا
33: من السيطرة على موقع الشبكة. وهذه غنائم المرتزقة مخزن أسلحة. نحمد الله ونشكر له الحمد لله الشكر على هذا الانتصارات وهذا الغنائم. هذه هي الزنيجات والقذائف حقهم.
21: هلا غنائم.
34: أنا باسة تدخل
35: قحف صورة.
21: يا ربي لك. هلا كذلك غنائم صناديق.
34: هلا غنائم سعودي. هلا غنائم سعودي.
21: هلا من صناديق.
34: هلا غنائم سعودي.
33: طلعت رسول الله قضايف 120. ها؟ 120.
21: أذن
33: بالغنائم. غنائم من حق المرتزقة.
27: تم من قبلهم تحرير هذه المناطق الواسعة في مدينة الشميتين بمحافظة تعز. يا ربي لك الحمد.
17: تم بعين الله إسقاط المعسكر الأمن المركزي في مديرية التربة. وتم تنكيل بأعداء الله. والغنائم من أطقم من أسلحة من قناصات من شياكين من قواذف. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
36: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة اليهود. الناس الإسلام.
37: إذن مشاهدينا كنا وإياكم نتابع سويا مشاهد وزعها الإعلام الحربي لطرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الشمايتين في محافظة تعز. وفي تعز أيضا استعادت مديرية الصلو الأمن والأمان بطرد تحشيدات العدو السعودي منها. مراسلنا في تعز زار المديرية ورصد جانبا من بهجة المواطنين وتطبيع الأوضاع هناك.
38: كغيرها من المديريات المحررة، ها هي مديرية الصلو تستعيد حضورها ودورها الوطني في مواجهة العدوان ومشاريعه بطرد تحشيدات العدو السعودي. من على هذه القمة الجبلية بمديرية الصلو أتحدث إليكم، ونحن هنا نواكب فرحة الناس بعودة الأمن والأمان وطرد تحشيدات العدو السعودي. كونوا معنا.
39: الحمد لله بفضل الله وقوة الله، بعد 9 سنين من العدوان السعودي على بلادنا تم تحرير المديرية يوم أمس، ووضع قوات العدو وتسليمهم إلى الجيش واللجان الشعبية.
1: نجدد العهد والولاء للقيادة وللسيد القائد احفظه الله، والتي تزامن تحرير مديرية الصل مع ذكرى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. اليوم نحن نقول أيضا لإخواننا في مديرية الصل، والله ما أتينا إليكم لا انتقاما ولا ثأرا، ولكن أتينا ودا في الأخوة، ودا في توحيد الصف في مواجهة العدو السعودي المتربص باليمن منذ عقود. والكل يعلم هذا، أن عدونا الأول والأخير وهو ألد الخصام يعتبر العدو السعودي المجرم.
38: التقينا الأهالي الذين عبروا عن بهجتهم باستعادة مديريتهم للأمن والاستقرار بعد سنين من الشقاء، فيما شرعت السلطات المحلية بإعادة تأهيل طريق الصل دمنة خدير بعد أن أغلقه المرتزقة طيلة سنين.
0: طبعا نحن نرجع لبلادنا لأمننا من عدو غاشم، يعني جاي تعدينا من طرف الدنيا، نسمح له أنه يجوسنا داخل بلادنا؟ ولا أنت أخي وأنا أخوك والبيت واحد والحل واحد؟ لأنه يقول لك أنت يمني وأنا يمني، لكن يجي تعديني واحد من طرف الدنيا؟ هذه اللي تزعل تقهر
2: البلد، بلد الكل. لا صدق الإنسان الأجنبي يقربين عن أبوه، تمام، أهم شيء إنسان دخلت البلاد بس فاطلعي، تمام، أهم شيء نفتتح النقل الحمد لله، تقيم تنقص مشيت على مكان لمكان، خلاص نحن تعابا ما مشي إلا على عصية ولا ما مطلوب مشي.
3: ونحن نركب كنا ب500 لا داخل الدمنة، وكنا دحين نركب ب5000. نحن أكبر هذه نعمان ومفتك ويتر لنا طريق الصل.
4: اليمنيين كلهم أن يقفوا صف واحد من أجل الصالح العام ومن أجل اليمن.
38: العائدون إلى حضن الوطن توافدوا إلى مراكز الاستقبال في ظل ترتيبات أمنية يجري العمل على تنفيذها ضمانا لإعادة تطبيع الأوضاع في المديرية.
5: عائدين من الصل من عند العدوان، ورجعنا إلى بلادنا وبأخواننا في منطقة الصل، وإن شاء الله ولا حضن الوطن. وهذا ونرجو الأخوان الذين مغرر بهم سواء بتعز أو بغير تعز أو بمارب أو بالقوف أو بأي مكان، العودة إلى وطنهم وبين أهلهم وأصحابهم.
6: الترتيبات الأمنية جارية، ونرجو من الجميع التعاون مع الجهات الأمنية، وهناك ترتيبات لأوضاع العائدين في هذه المديريات، وقد وصلت منهم دفعات كثيرة، ولم يتبقى لدينا سوى بعض المتخوفين الذين لم يصلوا إلينا إلى اليوم.
38: وفيما تستمر الجهود الرسمية والشعبية لاستقبال بقية العائدين من مختلف مديريات المحافظة، تؤكد الجهات الرسمية بأن باب العفو الرئاسي العام مفتوح، وأن الوطن يتسع للجميع. الذاكرة الجمعية هنا في مديرية الصلو مثخنة بالجراح ومكتظة بالمآسي منذ العام 2015 وحتى الآن، وهو الذي دفع أبناء المديرية للوقوف جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والأمن في تطهير المديرية وطرد تحشيدات العدو السعودي. الصلو تحررت والتالي يتبع. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
37: رحلة لإسعاف أم أصيبت بجلطة تتحول إلى فاجعة إثر غارة للعدو السعودي استهدفت أسرة كانت على متن حافلة في طريق شرجب التربة بمحافظة تعز، استشهد فيها رجل وفتاة وجنين في بطن أمه، وأصيب 7 بينهم امرأة فقدت زوجها وشقيقتها وجنينها.
7: جرائم بن سلول الملعون.
8: لم تكن منار عبد الحافظ هائل تطلب من زوجها أشرف سوى إنقاذ أمها اعتراف، التي باغتتها جلطة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. استجاب الزوج لنداء زوجته واصطحب أطفالهما مع أفراد الأسرة على طريق شرجب التربة بمحافظة تعز، رحلة كان الأمل فيها إنقاذ حياة أم قبل أن تباغتهم غارة للعدو السعودي وتحول طريق النجاة إلى مسرح لفاجعة إنسانية.
7: استهدف باص محمل ركابها، كلهم مدنيين، ضربهم الآن في مدينة التربة. ها مكالفة، هؤلاء المكالف إذا هؤلاء المكالف ضرب باص كامل. اسكلا باص كامل مع المكالفة.
8: استشهد الزوج أشرف البالغ من العمر 34 عاما ومعه اعتدال شقيقة زوجته ذات 18 ربيعا، فيما أصيبت بقية الأسرة بجروح متفاوتة. أما منار الحامل في شهرها الأخير فقد فقدت جنينها وزوجها وشقيقتها دفعة واحدة، ولا تزال ترقد في غيبوبة بإصابة حرجة في يدها اليمنى، والأم التي خرج الجميع لإنقاذ حياتها باتت هي الأخرى بين الجرحى، ومعها أطفال لم يكن ذنبهم سوى مرافقة أسرتهم في رحلة علاج.
9: المكلف يعني طلعت المكلف، أنا صعيفين جنين عندي بصالون، وطلع صعيفي قلطة من حوما قداس على أساس نطلع للتربة من التربة عدم عمنا عند الصالة الذهبية، وطيران ضرب يروح زوجي شنطح راسه، والمكلف يدي بتزلطة من هنا شظايا، وأمه جنب ذيك برضو تعبان، واحدة من بنوتي ماتا، والقوها الاثنين، واحدة رجل ذيك تشعمل يوم شنتح، والثاني معورة قاهل.
10: الثالثة عصرا تقريبا استقبلنا في هيئة مستشفى خليفة تقريبا 7 جرحى إصابة قصف طيران واثنين شهداء.
11: استهدفت مكانا عينا مدنيا وأسقطت أيضا هؤلاء الشهداء المدنيين. هذه الأسرة كانت في طريقها للإسعاف، لأن المرأة الكبيرة هي تعرضت لقلطة، وزوج البنت مع أولادها كانوا سيشوفوا إلى المستشفى، ولكن تسببت أيضا في وفاة زوج البنت وإحدى بناتها، والبقية طبعا هم مصابين، حتى المرأة نفسها الكبيرة السن لا زالت بين الحياة والموت.
8: هكذا حول العدو السعودي المجرم رحلة إسعاف إلى فجعة، وطريقا يسلكه المواطنون طلبا للنجاة، إلى شاهد جديد على وحشية الإجرام السعودي. شهيدان وسبعة جرحى وجنين لم يكتب له أن يرى النور، حصيلة جريمة تكشف ما يخلفه الاستهداف السعودي للطرقات من مآسي بحق المدنيين. إنها ليست مجرد أرقام، بل أسرة خرجت لإنقاذ أمها فعادت مثقلة بالمآسي والجراح، ومنار التي لا تزال غائبة عن الوعي تنتظرها فاجعة فقدان زوجها وشقيقتها وجنينها في مشهد جديد من الإجرام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
37: وفي جريمة أخرى، استهدف العدو السعودي مدينة يريم ومديرية السياني بمحافظة إب ب13 غارة خلفت عددا من الجرحى وأضرارا مادية.
12: عدوان سعودي جديد يستهدف محافظة إب في تصعيد طال مديريتي يريم والسياني وخلف أضرارا في الممتلكات وجرحى بين المواطنين. مدينة يريم كانت هدفا لسبع غارات لطيران العدو السعودي أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين وتسببت بأضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين.
13: هذا شظايا حقهم، بقايا شظايا حق الصاروخ حق العدوان السعودي الأمريكي الغاشم، يقصف والناس يزعل وسطري، والله لن تفعلوا فينا أي شيء،
14: ما يزيدنا إلا ثبات،
13: إلا ثبات.
14: والله لا يخيفنا لا طائراتهم ولا قصفهم، وأننا سنأخذ بدارة كل جريح وشهيد فضل الله، وأننا سنغارة بالغارة والمطار بالمطار.
15: لا يخوفونا ولا ولا نضرب لهم حساب، تراجمتهم بالطوائس على المخالف، تراجم في قلب البيوت، ده رجال يواجه بالميدان.
16: طيران العدوان الآن يشن غارات.
12: وفي مديرية السياني استهدف طيران الحقد السعودي شبكات الاتصالات ونقيل السياني بست غارات أسفرت عن إصابة 3 مواطنين كانوا يمرون في الطريق، إضافة إلى أضرار مادية في المواقع المستهدفة.
17: استقبلنا اليوم الخميس الساعة 4 عصرا عددا من الحالات المدنيين نتيجة القصف السعودي الأمريكي على خط السياني وضرب المدنيين.
18: كنا ماشيين في نقيل السياني والطيران السعودي ضرب هناك الخط جريح سائق ديالنا وسيارة ثانية مدنية ما فيش لا أي حاجة لا إنما عدو فاشل بيضرب الخطوط والممرات فقط.
19: وإنما هذا عدوان قاشم ظالم على المؤسسات العامة والطرق والجسور وهذا عدوان همجي.
20: هيهات من الذلة مهما انقصفتوا مهما عملتوا فنحن صامدون في هذا الوطن.
12: غارات جديدة تضاف إلى سجل العدوان على محافظة إب في استهداف طال الأعيان المدنية والبنى التحتية للمواطنين وخلف إصابات وأضرارا مادية وسط استمرار التصعيد السعودي على اليمن. من محافظة إب عبد الواسع الهتار المسيرة.
37: وفي إصرار على استهداف مصالح المواطنين كان العدو السعودي قد استهدف شبكات الاتصالات في محافظة عمران بعدد من الغارات.
21: يواصل العدو السعودي مسلسل إخفاقاته في مواجهة بأس مجاهدي الجيش اليمني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يواصل استهداف المدنيين الأبرياء كما يواصل استهداف المشاريع الخدمية والبنية التحتية. مؤخرا استهدف هذا العدوان قطاع الاتصالات في عدد من المحافظات ومنها محافظة عمران.

0: استثمار كامل لشبكات الاتصالات في موقع قرن الأعجم بمديرية ريدة إثر استهدافه من قبل العدو السعودي بثلاث غارات قبل 8 أيام. وفي اليوم نفسه استهدف العدو بأربع غارات محطات الاتصالات في موقع ذروة بمديرية ذيبين.
1: إنه في يوم الأربعاء 30 سبتمبر تم الاعتداء على موقع قرن الأعجم للاتصالات، مما أدى إلى تدمير 3 أبراج، جمام موبايل وسبافون ويو، وهذه نتجت بأضرار كثيرة في هذه الموقع.
2: كم عدد الغارة؟
1: عدد الغارات 3 غارات، على كل برج غارة.
3: حصل ضرب طيران عدواني الساعة في العصر تقريبا، ولا علمنا إلا بالضرب.
2: كم غارة؟
3: 4 غارات، وهم دارين أنه ليس موقع عسكري، ويبصروا من الجو أنهم مدني.
0: مديرية سفيان كان لها نصيبها من حقد العدو السعودي باستهداف موقعين لمحطات الاتصالات، أولهما في الجبل الأسود بغارتين، والثاني في جبل الشقرة ب3 غارات، كما استهدف محطات الاتصالات في موقع ضين بمديرية عيال سريح ب3 غارات.
4: ضربات على المنشآت المدنية واستهداف المواطنين والجزر والخدمات العامة فقط، وسنبذل الغالي والنفيس من أموالنا وأولادنا وأنفسنا في مقاومة هذا العدو الصلف، هذا العدو والجبان.
5: يستفيد من هذه الشبكة أكثر من 5000 كان المحرومين من قبل في النظام السابق ما بش ولا شبكة. بعد أن أتت حكومة الإنقاذ وبعناء شديد وفرت للناس هذه الشبكة، ويأتي العدوان السعودي الظالم المجرم يستهدف هذه الشبكة وهي مدنية بحتة،
6: يضرب المنشآت المدنية كالاتصالات وغيرها، وليس جديدا علينا، فقد تم ضرب مئات الأهداف التي هي مدنية كلها. ولكن رسالتنا إلى السيد حفظه الله، أضرب بيد من حديد.
0: كعادته يواصل العدو السعودي إجرامه ووحشيته بحق أبناء الشعب اليمني، متجردا من كل القيم الدينية والإنسانية، وما يفعله اليوم خير دليل وشاهد. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
7: تحل الذكرى 10 لاستهداف العدو السعودي الصالة الكبرى، استهداف عكس مدى وحشية إجرام العدو السعودي. المسيرة تستحضر اليوم بعضا من تفاصيلها مع الشبل حمد الشرامي، الشاهد الصغير على بشاعة الجريمة الكبرى.
8: قبل عقد من الزمن، وتحديدا في 8 أكتوبر 2016، كان حمد جلال الشرامي طفلا في 6 عمره حين اصطحبه أبوه وجده إلى الصالة الكبرى بصنعاء لأداء واجب العزاء لآل الرويشان، دون أن يدرك أنه سيغادرها وقد فقد جده وأصيب أبوه. يومها حولت غارات الإجرام السعودي مجلس العزاء إلى مأتم كبير في واحدة من أبشع المجازر بحق المدنيين، تاركة في ذاكرة الطفل مشاهد لم تغب رغم مرور السنين.
9: أتذكر كان عمري 6 سنين وعادنا صغير، عادنا طفل، وذهبنا أنا وأبي وجدي للصالة كان عزي، وعند وصولنا جينا والصالة مزدحمة بشكل كبير، والناس دي بيجابروا دي بيعزوا دي بيقروا القرآن سورة ياسين بيعزوا، ولا على الصاروخ، ضربة صاروخ. عندما ضرب الصاروخ حسيت أنا برعب وخوف، ما يعني ما مش عارف من باي يكون بايقع هذا الضرب، وماش ما توقعت. بعد الضربة شفت الذي يحرقوا والذي ما عاد له أشلاء، قدم أشلاء والجرحى وذي قد ماتوا واستشهد قدم حريق قد انتهوا، وأبي جرح وجدي استشهد.
8: اليوم وبعد عقد كامل على الجريمة، يعود حمد إلى المكان الذي شهد فيه استشهاد جده وإصابة أبيه، مستعيداً اللحظات التي حمله فيها والده على كتفه، محاولاً النجاة من القصف الأول قبل أن تتعرض الصالة لقصف الطيران السعودي للمرة الثانية، بينما كان الجرحى والمسعفون يحاولون إنقاذ الأرواح. تفاصيل بقيت حاضرة في ذاكرة حمد، تروي ما خلفته تلك اللحظات من وحشية سعودية فظيعة.
9: وكانت البوابة مزدحمة بشكل كبير، فأنا أبي بزني فوق كتفه ونبع إلى الدورة الأول. بعدها هو أثناء ما خرجني، إحنا كنا يعني بعد البوابة، والصاروخ الثاني قصف حتى الذي ما استشهدوا في الضربة الأولى، أثناء الضربة الثانية استشهدوا، ولأن أكثرهم كانوا ما يقدر قدوا رجله مقطوعة وجريح ما يقدر يخرج. وفي الضربة الثانية وقعت يعني جرائم كبرى أعظم من الأولى، واستشهدوا ناس كثير والإسعاف والمواطنين اللي جو ما كانش هذا جو يسعفوا واستشهدوا.
8: حكاية حمد ليست سوى واحدة من مئات قصص مفجعة بحق مئات الشهداء والجرحى الذين خلفتهم جريمة الصالة الكبرى، إحدى أبشع الجرائم السعودية في سجل طويل من مجازر النظام السعودي النجدي بحق شعب الإيمان والحكمة. عقد مضى انتقل خلاله حمد من طفل في الصف الأول الابتدائي إلى فتى في السادسة عشرة يدرس في الثاني الثانوي، لكن صورة جده الذي لم يعد ومشاهد القصف السعودي التي عايشها ظلت محفورة في ذاكرته، شاهدة على فاجعة لن يمحوها الزمن.
9: اليوم بعد 10 سنوات من الجريمة أو المجزرة التي حدثت ولن ننسى، وأنا كنت في الواقعة عمري حوالي 6 في الصف الأول ابتدائي، والآن أنا في الصف الثاني من ثانوي وعمري 16 سنة. نؤكد للعدو السعودي الغاشم لن ننسى هذه المجزرة أو الفاجعة أو غيرها من المجازر، نقول لهم نحن كرارين وليس فرارين، ونقول لآل سعود لو اغتسلتوا ماء زمزم 1000 مرة لما تطهرتوا من الدماء الذي سفكتوها.
8: مهما تعاقبت السنوات تبقى جريمة استهداف الصالة الكبرى جرحا حاضرا في ذاكرة اليمن، وشاهدا لا يطمسه الزمن على جرائم قارون العصر بحق اليمنيين. فالوقت لا يسقط الحق، والذاكرة لا تنسى المأساة والفاجعة. من على ركام الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
7: انتظار بلا عودة، قصة الشهيدة الطالبة أثير العامري على لسان والدتها كيف حال العدو السعودي بينها وبين أمها وانتزع حقها في الحياة في جريمة بشعة تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل بسفك دماء الطفولة.
10: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة قبدي. أول فرحتي في الدنيا.
11: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
10: قلبي وجيع، قلبي تعب، عندي زالة قلبي.
11: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
10: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها الباص ما جاش، بنتش قدي قلقها الباص ما جالهاش، قلت لها خلاص قولي لها دمشي، قالت لي هي عاد ريع لجنب المدرسة ما عاد مشيش، وجزها تنتظرك، قالت لي إني البنات مريعت لها، عاد معاها البنات الثانية هذه كانت ثنتين، وهي مشيت جزها تريع لها وما جي الساعة 12 بالتمام، وأنا أتصل بين أقول صاحب الباص ويني بنتي، قال لي ليش بدك لقيها هكذا يا أختي، إذا أنا شقد أنا شابز هذا الحين وامشي، قلت له بس أنا قلقه قلقه قلبي على نار، بين أقول لها هكذا والله إن قلبي على نار.
11: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
10: جرحت ضربها الأولى كانت يعني شويها، والضربها الثاني كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حاطة عطية، وأنا كنت حاسبها الوقت كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قد يهانك، على يعني ما اتصلت لصاحب الباص بنتي هذا الوقت قد يهانك. كنت اتصل لصاحب الباص اتصل ما ادش علي.
11: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارغ كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
10: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى، مشو صاحب الباص. قلت وين صاحب الباص هذا؟ قال لي جاي للنبلاء هكذا. قلت له بنتي كعبها شيء؟ كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء. بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عند جيد. أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم؟ كيف الاختبار؟ كيف اختبرتي يا أثير اليوم؟ باقي لها اليوم بس، كل يوم تروح تسرد لي ايش الأسئلة دي تدوهن، وايش الذي فعلت، وايش الذي زبرت، وأنا مريعة على أثر توصل. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت أقول الحمد لله، اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس فلدت كبد، فلدت كبدي سارت مني وأول فرحتي. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل.
11: أما هنا في مدرسة أثير حيث كانت مع رفيقتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وصرنا الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ، كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
12: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
13: كانت تقول الأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت لها الأستاذة إن شاء الله، مش دار إن هي آخر يوم في حياتها.
14: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلا نوصل هكذا نكون شهداء.
13: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر
15: بإذن الله. وأنتم مواصلين في التعليم مع
13: إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان نواصل التعليم.
11: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
0: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر أن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفنينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقوتنا الصاروخية.
13: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي، سنأخذ حقنا بأيدينا.
10: يأخذوا بثار بنتي وبثار كل مظلوم في هذا البلاد وبثار الأطفال.
11: قصة من آلاف القصص وجريمة من سجلات إجرام يرتكبها العدو السعودي ومن خلفه بحق اليمن طوال 12 عاما. وآن لليمن اليوم أن ينتصر لمظلوميته، وآن للدماء البرية أن تجرف مملكة البغي والعدوان، ولله عاقبة الأمور. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
7: ومن جرائم العدو السعودي في اليمن إلى جرائم العدو الإسرائيلي في غزة، حيث أفادت مصادر طبية عن استشهاد أربعة بينهم امرأة بنيران قوات العدو الإسرائيلي المجرم في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوبي غربي مدينة غزة. وذكرت المصادر أن الشهيدين هما حسام أبو العطا ومجدي الأيوبي الذي تحرر من معتقلات العدو الإسرائيلي قبل فترة، واستشهد اليوم ليلتحق بزوجته وابنه ووالدته الذين استشهدوا في بداية العدوان. وأكد مصدر طبي في الإسعاف والطوارئ أن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن كيان العدو الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى الذين تنطبق عليهم الشروط والذين تم إدراجهم ضمن قوائم السفر المعتمدة. وفي تصريح لها أشارت صحة غزة إلى أن هذا الإغلاق المستمر وغير المبرر يتسبب في حرمان عشرات الحالات الحرجة من المغادرة خلال الأيام الثلاثة المخصصة أسبوعيا لتنسيقات الجرحى والمرضى، ويفاكم إجراءات كيان العدو من معاناة المرضى والجرحى، كما يستنزف قدرات المستشفيات المحلية المتهالكة أساسا، ويضع الأطقم الطبية أمام تحديات فائقة لاستيعاب حالات تحتاج إلى مراكز تشخيصية خارج القطاع. وطالبت الصحة المؤسسات الأممية والهيئات الحقوقية بالضغط العاجل لفتح معبر رفح بشكل مستدام. وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة تدهورا حادا بعد 3 سنوات من العدوان الصهيوني على القطاع، مع تراجع عدد المستشفيات العاملة وانخفاض القدرة السريرية ونقص الأدوية وأجهزة التشخيص. مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة أكد أنه من أصل 830 مستشفى كانت تعمل في القطاع، لم يتبقى سوى 19 مستشفى فقط تعمل حاليا بصورة جزئية وبخدمات محدودة. كما أشار إلى انخفاض القدرة السريرية من 3412 سريرا قبل العدوان إلى أقل من 2600 سرير حاليا. وبحسب معلومات الصحة تسبب العدوان والحصار الإسرائيلي بتراجع أجهزة التشخيص من 18 جهازا للتصوير المقطعي إلى 3 أجهزة فقط، فيما توقف العمل بأجهزة الرنين المغناطيسي بشكل كامل، وهو ما حد من قدرة الأطباء على تشخيص المرضى ومتابعة الحالات وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد العلاج المناسب. أكد نادي الأسير الفلسطيني اختطاف قوات العدو الإسرائيلي أكثر من 60 فلسطينيا خلال حملات دهم بالضفة الغربية. اقتحمت قوات العدو حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية صباح اليوم، فيما هاجم مغتصبون مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر بالمدينة نفسها، وتعرض 4 منهم لإصابات نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وطردت قوات العدو المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون وهددتهم عبر مكبرات الصوت في وادي عبوين شمال رام الله، واختطفت شابا وعددا من المتضامنين الأجانب أثناء قطفهم للزيتون في محيط قرية مادما جنوب نابلس. اعتبرت الأمم المتحدة أن غياب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هجماته المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسة التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفينا شمدساني إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية. وأكدت المتحدثة الأممية تفاقم الأزمة بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية وتزايد حالات الموت جوعا، إلى جانب تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والانتهاكات في الضفة الغربية. وشددت شامد ساني على وجوب وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والمالي الذي يساهم في إشعال الحرب، مؤكدة أن ذلك سيشكل التزاما قانونيا دوليا على كل الدول الأعضاء. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الخليج في ظل تزايد مستوى التصعيد وخفض الولايات المتحدة إنتاجها مع اقتراب إعصار يهدد الإنتاج البحري. وصعدت العقول الآجلة لخام برنت إلى فوق 103 دولارات للبرميل بنسبة زيادة 3.77%، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 90 دولارا. تتكتم وزارة الحرب الأمريكية على أي تقييم شامل لخسائرها في العدوان على إيران، فيما يكشف مركز أبحاث الكونغرس أن 81 طائرة أمريكية دمرت أو تضررت منذ بدء العدوان، أي ضعف ما أحصاه في مايو، معتمدا على مصادر مفتوحة فقط دون التطرق لأي معطيات أو تقارير سرية.
16: بدأت خسائر سلاح الجو الأمريكي في العدوان

0: قدمت على أنها عصية على الرصد، وطائرتا A-10 وسبع ناقلات وقود KC-135 وطائرة إنذار مبكر E-3 و45 مسيرة MQ-9 ريبر. في التفاصيل، ما يفضح حجم الكارثة من عدم كفاءة أو محاولات تستر، فوفقاً لادعاءات تقارير أمريكية، ثلاث من أولى مقاتلات F-15E التي خسرتها واشنطن سقطت بنيران وصفت بالصديقة فوق الكويت، وطائرتا MC-130J فجرهما الأمريكيون على أرض إيرانية بعدما عجزتا عن الإقلاع. أما الريبر والتي كانت أيقونة الحروب الأمريكية في العقدين الأخيرين، فقد خسرت واشنطن ربع أسطولها تقريبا، حيث أسقطت الدفاعات الإيرانية ومن قبلها اليمنية العشرات منها، وباتت واشنطن تبحث عن بديل أرخص وأكثر كفاءة. أما الفاتورة فثقيلة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة استبدال المعدات المفقودة حتى مطلع أغسطس بما يصل ل 3.3 مليار دولار، فيما تتخطى خسائر الأمكيو 9 ريبر وحدها 1.3 مليار، وتقارب قيمة استبدال طائرة E-3 نصف مليار. ويلفت التقرير إلى خطورة ما يجري، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان البنتاغون قد سلم الكونغرس جرداً كاملاً بخسائره، فيما لم تنشر وزارة الحرب حتى اليوم أي تقييم شامل لها، ما يضع أكاذيبها تحت المجهر. هذا ويحذر التقرير من أعباء مالية غير مخططة للاستبدال والإصلاح، ومن أن هذه الخسائر تضعف قدرة الجيش الأمريكي على تغطية مسارح أخرى، ولا سيما مع تضرر طائرات AWACS المتقادمة والقليلة العدد التي لا بديل جاهزا لها، في حين قد تعجز خطوط الإنتاج عن التعويض في الوقت اللازم. بكل هذه النقاط وغيرها، عمد التقرير لدق نواقيس الخطر، معتبرا أن ما خسرته واشنطن يكشف حدود قدرة طائراتها على البقاء في أجواء معادية، وتطورا في قدرات خصمها، بما يستدعي مراجعة تكتيكاتها وتمركزها، وهو ما يقوض ادعاءات السيطرة الجوية التي طالما روجت لها الإدارة. أما عمليا فقد ظهرت بعض الأجوبة، مع إبعاد حاملات الطائرات إلى بحر العرب بعيدا عن مدى الضربات الإيرانية بعد استهدافها بالصواريخ. وفي ظل كل الشكوك والتكهنات، يبقى الثابت أنه إذا كانت هذه الحصيلة مبنية على مصادر مفتوحة فحسب، فما تحجبه السرية العسكرية أعظم بكثير.
1: في نكف مسلح، أعلنت قبائل همدان بن زيد في محافظة صعدة أعلنت النفير إلى جبهات القتال تجديدا للموقف في معركة اليمن، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والذود عن المقدسات الإسلامية.
2: من ميدان الكلمة إلى ميادين الفعل والعمل، تترجم قبائل همدان بن زيد في صعدة عهودها الوفية المعتمدة على رصيد زاخر من التضحيات، وتلبية للتوجيهات الكريمة، تحتشد في نكث قبلي حاشد، معلنة تجديد موقفها في معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
3: ونقول للعدو السعودي ومرتزقته من الداخل والخارج، إن شاء الله سيجدون منا كل قسوة، وسنقاتلهم بكل عزم وبكل شجاعة.
4: نحن جاهزون قبائل للنفير وللنفير في الجبهات وفي كل مكان وفي كل ما يرى العدو فيرانا قباله إن شاء الله في الجبهات وفي غيرها.
5: وذا الحين احنا مستعدين بحقوقنا وأموالنا وما معنا للنكف على ظالم معتدي 10 سنوات، لا خلا سجن ولا مدرسة ولا أي شيء من الحياة. الدنيا هذا الا قد اعدمه.
3: جينا نعلن النفير هنا والحشد للجبهات ونقول للسعودي راحت ايام الاستعباد.
2: الدفاع عن الحرمين الشريفين على رأس أولويات القبيلة واهتماماتها المركزية، إذ يؤكد المشاركون قلقهم أن يمسهما آل سعود بسوء.
6: نوجه رسالتنا للأعداء لأننا جاهزون ومستعدون لأي ظرف من الظروف،
7: ونقول يا سيدي ويا مولاي خذنا البحر، والله لن نتخلف أبدا عنك أبدا وبإذن الله.
5: ونحن قبائل همدان بن زيد تحت الاستعداد تحت توجيهاتك في أي وقت وحين.
3: ونقول للعدو السعودي لأن الشعب اليمني قد شب عن الوصاية ولستوصي علينا وسوف يأخذوا حقوقهم بأيديهم.
2: تؤكد قبائل همدان بن زيد مكانتها كعمود فقري للبلاد وسند متين للمؤسستين العسكرية والأمنية، وأن نهوضها بمسؤولياتها في هذه المرحلة يعكس تلاحم الفطرة السليمة بالقيم الإيمانية.
8: حبة قبلية يمانية تجدد فيها قبائل همدان بن زيد التزامها بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتعلن رفضها للجبهات دفاعا عن البلد والأمة والمقدسات. من محافظة صعدة على الشرقبي المسيرة.
1: واحتجزت قبائل مديرية حريب الكراميش بمحافظة مارب إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله نفيرها العام وجاهزيتها العالية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
9: نار وحديد، بأس ونفير. قبائل مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب استنفرت بعدتها وعتادها ورجالها إلى هذا اللقاء القبلي المسلح، معلنة نفيرها العام وجاهزيتها العالية لإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة التحرر والاستقلال.
10: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره.
11: من هذه المديرية نعلن صمودنا ونعلن استنفار القبيلة اليمنية واستنفار قبائل جميع قبائل مديرية محافظة مارب.
10: نقول للسيد القائد يا سيدي نحن نبادلك الوفاء بالوفاء، ونحن سلاحك، ونحن عصاك الذي لا تعصيك، ونحن صواريخك.
12: أن مديرية حريب القراميش جاهزة للاستعداد ولتحرير الأرض وإعادة الثروات ومواجهة كل أعداء الوطن.
13: جاهزين وجهوزية كاملة لمواجهة أعداء الله والطامعين في غزو اليمن.
14: نحن جاهزون ومستعدون لخوض أي معركة في الداخل وفي الخارج.
15: ونقول لمحمد بن سلمان والله لو ما بقي رجال.
14: نعم.
15: إنه ما يديها من يدينا أبرم وراهم حاصرنا حركة ما يبغوا.
14: هذه رسالة محمد بن سلمان، أقسم بربي لو فنينا أول وآخر، أقسم بربي لو فنينا أول وآخر ما فك أرضي بالصميل ما دام أبو جبريل في الميدان حاضر. كلا وهذا مستحيل، كلا وهذا مستحيل.
9: اللقاء القبلي المسلح لقبائل حريب القراميش جدد التأكيد على موقف اليمن الثابت في نصرة كل قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفاع عن حرمة المقدسات الإسلامية.
10: نؤكد تمسكنا المطلق والثابت بمواقفنا الإيمانية القرآنية والأخلاقية المشرفة تجاه قضايا أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. مبارك لأهلنا في غزة وللمقاومة الفلسطينية الباسلة الذكرى السنوية الثالثة للعملية البطولية التاريخية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
16: نبارك لأخواننا الفلسطينيين المجاهدين في غزة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم طوفان الأقصى الذي هو يوم بداية النهاية لإسرائيل بحول الله وقدرته، ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
17: سندافع عن عن المقدسات بأرواحنا بدماءنا بكل ما نملك بكل ما نستطيع. وهذه إنما هي دعاية كاذبة على شعب الإيمان والحكمة الذي في كل مواقفه في كل وهو ثابت ومع المقدسات الإسلامية بالكامل.
18: تؤكد القبائل الأبية بمديرية حريب القراميش جاهزيتها العالية ومضيها بكل عزم وإصرار في معركة التحرر والاستقلال وقطع أيدي العمالة والخيانة. فاليمن بقبائله الأوفياء ورجاله الأشداء قد حسم خياره واتخذ قراره. من مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
1: إلى رحاب الشهداء، حيث زفت عدد من مديريات محافظة إب كوكبة من الشهداء وسط تأكيد المشيعين ثباتهم في ذات الطريق حتى النصر.
19: الشهادة منحة إلهية يهبها الله لأوليائه الصادقين المخلصين، ووسام عظيم لا يضاهيه ارتقاء والاصطفاء. وفي هذا السياق شيعت محافظة إب ثلة من الشهداء الصادقين في مواكب مهيبة أكدت عظمة مكانة الشهادة والشهداء، وجددت المضي على دربهم حتى نيل الحرية والسيادة والاستقلال. في مديرية الظهار زف الشهيد محمد أحمد عبد العزيز الواصلي، فيما زفت مديرية يريم الشهيد الملازم أول محمد عفيف محمد النقيب، والشهيد الرائد عبد القادر محمد التويتي، في مواكب تشييع مهيبة جسدت الوفاء لتضحياتهم والتمسك بالطريق الذي ارتقوا من أجله.
20: أحمد الله وأشكر على النصر هذا.
21: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة
3: الآن
4: السرطان.
3: عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
2: كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، حياكم الله إلى هذه الفترة من إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. لم يتوقف ولا يتوقف النظام السعودي المجرم عن استهداف الأطفال والنساء والمنشآت المدنية في اليمن منذ عام 2015 وإلى هذه اللحظة. في مثل هذا اليوم الثامن من أكتوبر عام 2016 جاءت طائرات الحقد التابعة للنظام السعودي الآثم المجرم لتلقي بأربع غارات على الصالة الكبرى في صنعاء. هذه الصالة التي كانت تحتضن اليمنيين والقبائل الذين وفدوا للمشاركة في عزاء وفي أداء العزاء لأسرة آل الرويشان، أكثر من 1000 شهيد وجريح في هذه الصالة بأربعة صواريخ. في جريمة في وضح النهار جاءت طائرات العدو السعودي وخرج هو واعترف، ثم أنكر، ثم اعترف ملقيا بالتهمة على الأدوات التي قال إنها رفعت الإحداثيات. لكن هذه الجريمة النكراء ليست الوحيدة، إنما هي جريمة واحدة من آلاف الجرائم. 1,400,000 يمني قضوا نتيجة العدوان والحصار والتجويع وسوء التغذية والمعاناة التي صنعتها السعودية، التي صنعها نظام بني سعود التابع لأمريكا والخاضع للصهاينة اليهود. لكن اليمن لا ينسى. ما بين 2016 و2026 وفي اليوم ذاته في الثامن من أكتوبر، من الصالة الكبرى في صنعاء إلى تعز، إلى منطقة التربة بالتحديد، حيث ارتكب العدو السعودي اليوم جريمة مروعة منكرة استهدفت أسرة في منطقة شرجب بالتربة لتحول رحلة إنقاذ أم حامل إلى فاجعة للأسرة. تأتي هذه الجريمة المنكرة والتي أدت إلى استشهاد رجل وامرأة وإجهاض أم حامل وإصابة آخرين في باص مدني كان يتنقل في هذه الطريق لمحاولا أن يسعف هذه المرأة من هذه الجريمة، أو تأتي هذه الجريمة بعد يومين فقط من جريمة إبادة أسرة آل العضلي في منطقة حرض في محافظة حجة، حيث استشهدت الأم واستشهد الأب واستشهد 4 من أطفالهما. فهذه الجرائم المنكرة ما تزال مستمرة، جرحنا ما يزال مفتوحا، ودم شعبنا ما يزال مسفوحا. النظام السعودي المجرم هو غريمنا وخصمنا، مدعوما ومسنودا من آلة الصهيونية العالمية الخبيثة وبأدوات النفاق والارتزاق في الداخل والخارج، من باع نفسه من حكومات وأنظمة وهيئات وإعلام وقنوات ليطبل ويبرر ويشرع هذا العدوان الأرعن والخبيث الذي لم يتوقف منذ 12 عاما. في المقابل، أمام هذه المنكرات والفظائع والجرائم التي يرتكبها النظام السعودي الخبيث من استهداف للأطفال والنساء والتجمعات السكنية والطرقات والجسور والمشافي والمدارس، هناك رد يماني عظيم ومزلزل تنفذه القوات المسلحة اليمنية، ولكن في المنشآت العسكرية والنفطية. فاليمن لا يستهدف الضعيف، واليمن لا ينتقم من المدني. حرب اليمن هي حرب دفاع وأخلاق وإنسانية، واليمن الذي يدافع عن الإنسان والأرواح والدماء والأطفال والنساء لا يمكنه أبدا أن يرتكب ذات الفعل الذي يرتكبه المجرمون. اليمن يقصف شركة أرامكو في رابغ وفي جيزان ونجران وعسيرة والرياض وفي بقيق وخريص وفي كل مكان تصل إليه يد اليمن. لماذا أرامكو؟ لأن أرامكو هي البقرة الحلوب التي تدر مالا وسلاحا وموتا لا يستهدف إلا اليمن والمسلمين.
لذلك حق ووجب أن يقطع هذا الضرع إلى الأبد. وإن اليمن الذي يستهدف المنشآت النفطية والحيوية والمطارات ويطلق التحذيرات لشركات الطيران العالمية لهو ماض في معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار حتى النهاية، وليركب النظام السعودي رأسه إن شاء. فنحن ماضون في هذه المعركة التي قررناها ومضينا فيها منذ 12 عاما مدافعين فيها عن أنفسنا، لا معتدين ولا مفسدين ولا ظالمين، إنما دفاعا وجهادا وردا ودرءا ودفعا لهذه المنكرات والفظائع والهجمات الخبيثة التي يرتكبها النظام السعودي بدعم من أمريكا وتحريض وشراكة من كيان العدو اليهودي الصهيوني، ومشاركة ومباركة من قطعان الارتزاق والخبث والنفاق. إن اليمن ماض في هذه المعركة وهو واثق بالله ومستعين به ومتوكل عليه، وهو يعلم حق العلم ويتيقن كما نتيقن أن هذه الساعة ليل، ويتيقن أن النصر عاقبتنا وأن الخسران والهزيمة والبوار هي عاقبة المعتدين.

0: مستمعينا الكرام حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الفترة المسائية وفي المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي مؤخرا عبر تصعيده العدواني والظالم، وكذلك جريمة الصالة الكبرى، ونشير إلى يعني الجرائم بشكل عام التي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. للحديث عن هذا المحور ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ سند الصيادي الناشط الحقوقي. حياكم الله أستاذنا العزيز.
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع متابعيكم الكرام.
0: مرحبا بكم سيدي الكريم. من جريمة الصالة الكبرى عام 2016 الثامن من أكتوبر والتي أدت إلى استشهاد وجرح ما يقارب 1000 شخص مدني في الصالة الكبرى في عزاء آل الرويشان، إلى جريمة اليوم التي ارتكبها النظام السعودي بحق يعني أسرة في منطقة شرجب في التربة بمحافظة تعز، أدت إلى استشهاد امرأة ورجل و إجهاض أم حامل وإصابة آخرين. يعني هل مسلسل الجريمة والانتهاكات التي يرتكبها هذا النظام وهاتين الجريمتين للعلم يعني الآن نذكرهما كنموذجين فقط يعني 12 سنة أو قرابة نعم يعني 10 سنوات من 2016 إلى 2026 وفي نفس اليوم، وأشار السيد إلى أنه تقريبا لا يكاد يخلو يوم من أيام العام ومن أيام السنة إلا وتوجد هناك جريمة أو أكثر حتى من جريمة. يعني لماذا برأيك يعني ألا يرتدع هذا النظام السعودي عن الكف في ارتكاب الجرائم، أو لماذا يلجأ إلى ارتكاب الجرائم مع علمه وإصراره أنها منشآت مدنية أطفال نساء إلى آخره؟
1: نعم أخي العزيز، وأنتم قد أشرتم إلى خطاب السيد القائد اليوم والذي فيه يعني قام بتوصيف العدو السعودي كما هو في الواقع حقيقة، وهو يسرد مسار طويل من الإجرام والتوحش والانتهاكات التي يعني طالت كل مرافق الحياة اليمنية في ظل هذا العدوان الهمجي الغاشم ناهيك عن الحصار الكبير الذي وتأثيراتها الإنسانية. اليوم نحن في هذه الذكرى، في ذكرى هذه الصالة، أولا نستذكر مدى هذه الجريمة من خلال الإقدام على الإجرام، وهو يعلم إلى أنها عين مدنية محمية بموجب القانون الدولي وتحتوي على الآلاف أو يعني لم يكن يعني عدد كبير من المعدين هم من المدنيين من مختلف فصائل المجتمع من مختلف شرائحها من مختلف تكوينات العمرية. كانت هذه المعلومات ليست غائبة عن النظام السعودي وهو يعرف تماما إلى أن هذه الصالة تحوي هذا الكم الكبير من المدنيين، ولكنه بدن بارد ويعني اعتقادا من إلى أن المنظومة الأمريكية والبريطانية التي تلمع في مجلس الأمن إلى أنها من الممكن يعني أن تمسح هذه الجرائم، وبالتالي هو أقدم على هذه الجريمة مع سد الإصرار والترصد. لا يمكن أن يقول إلى أنه يعني ضمن الأهداف العسكرية أو حتى يعني يتذرع إلى أنه كان هناك هدفا عسكريا مثبتا. على ذلك كانت جريمة الصالة الكبرى شاهدا واضحا على مدى هذا الإجرام والتوحش السعودي الذي هو أصلا جزء من التوحش الأمريكي والصهيوني بطبيعة الحال، وأيضا شاهد على مدى النفاق الدولي. ومن المصادفة كما قلتم أنتم لأنه هذه الجريمة اليوم تأتي يعني في سياق جريمة أخرى، ولم وكما قال السيد القائد لا يكاد يمضي يوما إلا يعني حتى حينما نحن نستعرض حدث في مثل هذا اليوم نحن نتحدث عن جريمة بال 2016 وال 2017 إلى 2025 وهي جريمة تتكرر. هذا دليل إلى أن النظام السعودي لم يبقي شيئا إلا واستهدفه، وهي أنه خلال هذه المرحلة يعني ظل يستمر بشكل يومي على الإجرام والتوحش بحق الشعب اليمني دون أن يكون هناك مسوغ من هذا القتل وهذا التوحش، سواء الأكد الذي كنا لأبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم ومسمياتهم وكذلك الحال في كل المناطق اليمنية. وبالتالي حينما نتحدث عن توصيف قانوني أو توصيف يعني دولي، أعتقد لأنه كل القوانين الدولية أخي العزيز قد جرمت جريمة الصالة الكبرى وكل الجرائم التي ترتكب ومن ضمنها جريمة اليوم التي يعني يندالها الجبين وهو يستهدف عائلة مدنية بأكملها في طريقها يعني الطرق المدنية كان قد استهدف الطرق المدنية المشاهدة للصالات. نحن نتحدث اليوم عن تركة كبيرة وثقيلة لهذا النظام الأحمق والأرهن، وبالتالي ضريبة كبيرة وفائدها يعني تتيح لنا كيمنيون أن ندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة، وتتيح لنا كل الحقوق، حقوق الرد وحقوق الدفاع عن النفس وكل الحقوق السماوية، ناهيك عن تلك الحقوق التي يعني جاءت بها المواثيق الدولية والتي اليوم تهان وتنسف نتيجة هذه هذا النفاق الدولي ونتيجة هذا التمايز الدولي مع دول تحالف العدوان.
0: نعم، يعني كان النظام السعودي المجرم قد أدخل في القائمة السوداء في الأمم المتحدة، قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال أو لقتلة الأطفال، ومن ثم تم إزالة هذا إزالته من القائمة هذا برشاوة تقريبا وبضغوطات من النظام السعودي على الأمم المتحدة وتهديدها بأنه لن يدفع لها أموالا تقريبا الأموال المستحقة عليك عضو في هذه المنظمة، وهو بطبيعة الحال يعني يرشي ويشتري مواقف الدول والحكومات والمنظمات العالمية. ولكن ألا توجد، يعني نحن نرى طبعا بلا شك، وهذا السؤال إنما هو أنا أريد منك أن يسمعه الجمهور أو من يسمعه من الناس، ألا يوجد أحد يردع هذا النظام السعودي، مثلا هيئة عالمية أو منظمة أو محكمة الجنايات أو هذه المنظمات التي لا يعني تتغنى وتتحدث باسم الإنسانية وباسم الأخلاق وباسم حقوق الإنسان والحيوان والرحمة والرأفة والشفقة وإشراك المرأة في المجتمع وإلى آخره، ألا يكون لهذه المنظمات ولهذه الهيئات ولهذا العالم دور في إيقاف وردع هذا النظام؟
1: أولا أخي العزيز، أعود إلى كلمة السيد القائد يحفظه الله، وهو يتحدث إلى أن النظام السعودي يعني وصم خلال فترة العدوان على اليمن 11 أو 12 عاما بكون قاتل النساء والأطفال بامتياز. لم تكن التركة التي تركها في حق الشعب اليمني إلا قتل المدنيين النساء والأطفال، وهي تركة ثقيلة قد سبق أن سجلتها الهيئات المحلية وأيضا حتى الهيئات الدولية التي كانت تتناول هذه الجرائم يعني على استحياء وتحاول أن توازن بين الضحية والجلاد، لكنها في الأخير يعني وصفت ووثقت هذه الجرائم، وكان الأحرى بهذه المنظمات وبهذه الهيئات يعني أن ترفع بها إلى المجتمع الدولي، أن تفعل آليات ومواثيق القانون الدولي، آليات عدم الإفلات والمساءلة من العقاب. أخي العزيز، على مدى وأنا كنت ناطقا رسميا باسم وزارة حقوق الإنسان قبيل حكومة التغيير والبناء، يعني نحن في تلك الوزارة وثقنا أكثر من 10 تقارير سنوية وهي تتحدث عن كل ما يمكن أن نقول لأنه انتهاك الحرمات وقواعد الحرب وأخلاقيات الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا معاهدات جنيف الأربع واتفاقية لاهاي وكل الموجبات التي تدفع محكمة الجنايات ومحكمة العدل إلى أن تتدخل سواء بصفة فردية أو بصفة يعني حكومية لأن تتعامل مع هذه الجرائم تصفتها جرائم حرب وجرائم جسيمة ولا تسكت بتقادم، وأن تقدم يعني كان الأحرى أن تقدم مسؤوليها ومرتكبيها في المستوى العسكري وبالمستوى السياسي إلى العقاب والمساءلة ضمن هذه المواثيق. ونحن نتحدث عن مواثيق تلك الآليات وتلك المحاكم بطبيعة الحال، لطالما كنا نرفع هذه التقارير ونحيط بها مكتب الأمم المتحدة في صنعاء وأيضا الهيئات الدولية الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكانت يعني كنا نسمع جعجعات ولا
0: يعني هم كانوا العكس. يعني كانوا يرون ويعلمون وأنت وهي هذه الجرائم موثقة لديكم في حقوق الإنسان، والآن أصبحت تقريبا الهيئة صحيح؟
1: نعم
0: الهيئة الوطنية، فبالتالي هذه الجرائم موثقة وأنتم كنتم ترسلونها وتسلمون نسخا مصورة ومكتوبة وضمن بإحصائيات وبأسماء وبأرقام وبكل ما يلزم من إجراءات يعني متبعة، ومع ذلك كانوا يتنكرون ويتجاهلون.
1: بل وبعد من ذلك أخي العزيز، نحن أولا كنا نمارس وفق أحدث طرق الرصد والتوثيق الدولية التي لا يمكن لأحد أن يشكك فيها أو أن يراوح بكونها معلومات مضللة، اعتمدنا تلك الجداول وتلك المسارات أو تلك الطريقة الدولية في طرق الرصد والتوثيق، سواء من خلال توثيق السلاح المستخدم وهو سلاح معرب أو من خلال توثيق شهادات ذوي الضحايا، أيضا بالتوثيق الصوري والمقاطع المصورة، يعني حتى كنا نقدم عينات من شاهدين العيان وندعهم يعني في مؤتمرات صحفية كانوا يتحدثون عن ما جرى لأسرهم وذويهم من جرائم وحرب. أيضا كنا يعني نجري نزول ميداني مع تلك المنظمات ومع تلك الهيئات من المناطق المستهدفة أو المناطق التي تم انتهاء العدوان في بيت الحلا. المؤسف أخي العزيز لأنه أبعد من ذلك، يعني ليس فقط لم يكن هناك تجاوبا، كانت تأتي التقارير الصادرة من المفوضية السامية أبو غنسان وتقارير فريق الخبراء وتلك التقارير التي تأتي من الأمم المتحدة يعني تستفز مشاعر الضحايا أكثر من يعني إهمال حقهم، وكانت تتحدث ولا إلا أن صنعاء يعني هي من ترتكب هذه الجرائم وتحمل، بينما تتعامل باستحياء مع الاتحاد السعودي الإماراتي آنذاك، يعني وتقول أنها كانت أهداف مشتبابها، وبالتالي كانت يستفزنا هذه التقارير أكثر من كونها يعني تنصف الجلاد على حساب الضحية، لأنها كانت أيضا تدين الضحية وهو الشعب اليمني وأيضا القيادة الوطنية في صنعاء. وبالتالي نحن خلال تلك المرحلة وصلنا إلى قناعة مفادها إلى أن هذه الهيئات لا يمكن أن تكون إنسانية ولا تدعي القياد ولا النزاهة ولا الشفافية طالما والقرار الأمريكي يسيطر عليها، وحتى تلك المنظمات التي كانت يعني تأتي بالتقارير وهي منظمات مستقلة مثل منظمة هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية كانت تتحدث عن جرائم في الشعب اليمني بعد، ولكنها كانت تخضع للابتزاز من النظام السعودي يعني بتأثير المال وأيضا بتأثير الضغوط الأمريكية، كانت تحت ترغيب وترهيب. ولذلك كنا نقول دائما في بياناتنا إلى أن المنظومة الإنسانية العالمية يعني آيلة للانهيار والسقوط، وتلك القواعد والمواثيق التي وقعت عليها كافة الدول نشفتها المملكة السعودية بدعم ورضا ويعني وإمعان أمريكي بطبيعة الحال، حتى داخل مجلس الأمن كانت أمريكا يعني تقف أمام كل القرارات التي تدين المملكة السعودية، وكذلك أيضا المجلس حقوق الإنسان الذي تم يعني هو مجلس دولي تابع للأمم المتحدة كان أيضا يعني ينحاز إلى النظام السعودي، وقد كما ذكرتم تسقط السعودية مرارا من قائمة العار بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة إلى أنها ارتكبت جرائم بحق
0: نعم، وهذا يدينها ويدين الأمم المتحدة، بمعنى أنه كيف تصدر الأمم المتحدة هذا القرار ثم تزيل السعودية بعد فترة قصيرة من الضغوطات، وهذه فضيحة وسابقة يعني تدل على سقوط هذه المنظمات، وطبعا قد اتضح أيضا زيفها وكذبها في غزة أيضا، يعني المسألة اليمن وغزة مظلوميتان واضحتان وجرائم مروعة. طيب أستاذ سند، أنا أسأل أيضا من ناحية الجانب الحقوقي والجانب الجزائي، و حسب القانون حسب يعني هذه الجرائم المهولة والكبيرة جدا وهي موثقة، سواء حتى التي هي عبر استهداف بقصف مباشر أو حتى الضحايا الذين توفوا وعددهم 1,400,000 يمني توفوا أو قتلوا أو ماتوا بسبب العدوان والحصار وآثاره، من ضمنها مثلا الأوبئة والأمراض، منعهم من السفر إلى الخارج، الأوبئة التي انتشرت أو نشرت، الأسلحة المحرمة دوليا، مخلفات العدوان، انعدام الأدوية، الأجهزة الطبية، سوء التغذية، إلى آخره يعني.
1: نعم أخي العزيز، هنا نتحدث يعني للمتابع الكريم لأنه ليست جريمة الحرب وحدها قتل المدنيين في مساكنهم وفي أسواقهم وفي منشآتهم، كل جريمة تستهدف مرافق خدمية للإنسان وتتعلق بحياته وبخدماته كشبكة الاتصالات، كالمستشفيات، كالطرق، كالجسور، يعني كمخازن الغذاء والدواء، كلها تعتبر جرائم حرب يعني مجرمة وفق القانون الدولي وفق كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها اليمن والتي وقعت عليها كثير من دول العالم. وبالتالي حينما يتم توصيف هذه الجرائم بكونها جرائم جسيمة وجرائم حرب، هذا يدخلها في خانة جديدة تسمى مسألة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتقوم بها الهيئات والآليات الدولية ومن ضمنها يعني محكمة الجنايات ويعني وآليات أخرى بقتها. لذلك كنا نحن نطالب تلك المنظمات بأن يعني تعتمد ما جاءت فيها، يعني بعيدا عن تلك التقارير التي كانت تصدر من المنظمات أو من من الجهات الرسمية في اليمن أو الجهات المدنية المحلية، كنا نرى إلى أن تلك الاتهامات التي ساقتها منظمة هيومن رايتس أو التي ساقتها منظمة عفو أو تلك التقارير حتى المزدوجة والتي تحوي النفاق من الأمم المتحدة فعلا كانت تدين أيضا السعودية بارتكاب جرائم الحرب وتدفعها إلى أن تقدمها للمساعدة والعقاب، لكن للأسف الشديد الآليات الدولية يعني
0: غير نافذة
1: هي ليست نافذة لا حيث يريد الأمريكي وقد لم يسمع ذلك في أكثر من قطر عالمي. حينما تتوجه السياسات نحو المصالح والمطامع الأمريكية تأتي أمريكا لتفعل هذه الاتفاقيات ليس بدافع إنساني وإنما بدافع الضغط على خصومها بطبيعة الحال. وهناك أمثلة كثيرة كما حدث في السودان وفي يعني دول كثيرة في أمريكا اللاتينية أو حتى في أوروبا حينما تم تفعيل المحكمة الجنائية الدولية وأيضا تم تفعيل الآليات وجاءت أمريكا وكأنها راعي السلام لكي يعني تنقل تلك الشعوب. ونحن نعرف تماما إلا أنها سياسة إنسانية مزدوجة مزدوجة المعايير لا تمت الإنسانية بصلة. وبالتالي اليوم يعني وأنت سألتني في البداية هل يعني هناك هيئات دولية، أنا أعتقد أولا إلى أن اليمن قد استطاعت بشكل كبير أن تعري يعني وتشهر بهذا النظام من خلال تلك المؤتمرات التي كانت تقوم بها صنعاء وتحشد فيها من جميع أصقاع العالم كل الناشطين الحقوقيين من أمريكا اللاتينية حتى من أوروبا من آسيا، وتظهرهم أو تستعرض أمامهم تلك الجرائم والانتهاكات. بدورها كانت هذه الهيئات وهذه المنظمات الدولية الحرة والشريفة وما أقلها في هذا العصر كانت هي تقود مظاهرات واحتجاجات سواء في سفارات تلك الدول التي شاركت بشكل أو بآخر في قتل الشعب اليمني من خلال إمداد النظام السعودي بالسلاح والغطاء السياسي والغطاء الإنساني، كل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكثير من تلك الدول. وكانت تشكل هذه الهيئات والحقوقية وهذه المحافل الحقوقية ضغطا على القرار السياسي في تلك الدول. يعني استطعنا أو نجحنا بموجب في أن نحيد هذه الدول الإجرامية التي قتلت الشعب اليمني وأن ندفع دول أخرى إلى أن تتوقف عن دعم هذا النظام بالسلاح بكونه يقتل اليمنيون. في الأخير هذه اليمن مارست المسار الحقوقي بكل اقتدار يعني من خلال الجهات الرسمية أو من خلال تلك المنظمات المحلية الوطنية التي كانت تساهم في الرصد والتوثيق والنزول الميداني وفي استعراض مظلومية ومعاناة الشعب اليمني. يعني أكمل الملف الحقوقي بشكل كامل. واليوم نحن لا نراهن على هذا الملف لوحده على اعتبار لأننا بتنا نؤمن حتى كحقوقيون إلى أن الملف الحقوقي يعني إذا لم يكن هناك قوة ضاغطة دافعة باتجاه انتزاع هذه الحقوق فإن العالم يعني سيرمي هذه الملفات في الأدراج وسيستمر كما حدث في غزة وفي أكثر من قطر عالمي يعني على نتيجة هذه الازواج. لذلك كنا نقول دائما في بياناتنا الحقوقية لأننا ندعو قيادة الثورية والسياسية وجيشنا إلى أن ينتزع حقوق الشعب اليمني بعد أن عز علينا أن ننتزعها من خلال الهيئة الدولية وبعد أن وجدنا هذا النفاذ الدولي. كانت يعني القدرة العسكرية والقوة العسكرية الضاغطة نعتبرها نحن حق مشروع ضمن يعني حتى القوانين الدولية لاستعادة الحقوق، وقد ثبت ذلك في أكثر من جهة عالمية حينما كانت تدخل القوة العسكرية لاستعادة الحقوق المشروعة والمكتسبة. لذلك لا زلنا نحن حتى اليوم نوصف عمليات جيشنا وأيضا كل المسارات السياسية والعسكرية الضاغطة تكونها جزء من حقنا في القوانين الدولية والمواثيق الدولية لاستعادة حقوقنا المستحقة والمشروعة التي يعني للأسف لم يتجاوب معها العالم من خلال الهيئات من خلال المحافل الحقوقية بطبيعة الحال.
0: نعم، يمكن القول في النهاية أستاذ سند لا توجد عدالة، لا يوجد منظمات يعني توقف وتردع المعتدين والمجرمين، ونحن رأينا كيف تكالبت الهيئات وأوروبا والمنظمات لإدانة مثلا روسيا، ونحن الآن لا نتحدث عنها يعني كمدافعين، ولكن ما ارتكبته مثلا روسيا في أوكرانيا مع أن الحرب هناك واضحة أنها سببها أوروبا وهم الذين وأمريكا هم الذين زجوا بأوكرانيا في هذه الحرب، ولكن حتى روسيا لها فظائع ولها انتهاكات. لكن بشكل عام كيف تقلبت المسألة؟ يعني روسيا الآن متهمة، عليها عقوبات بصفتها مرتكبة لجرائم حرب وما إلى ذلك، كان من قبل أيضا جهات أخرى مثلا كعمر البشير أو غيره شخصيات أو حتى حكومات يتم فرض عقوبات عليها إذا ما كان هناك مصلحة لأمريكا والغرب في ذلك، أما إذا كان المسألة لهم فتتعطل، يعني مع أن هناك اتهامات واستدعاء وكذلك عقوبات على المجرم مجرم الحرب نتنياهو وبعض الوزراء في حكومته من قبل المحكمة محكمة العدل الدولية، ولكن صارت المسألة غير نافذة ولا مفعلة، وهو نتنياهو يسافر بطائراته إلى أوروبا إلى أمريكا إلى آخره. عموما لا ينتزع الحق تقريبا أستاذ سند إلا بالقوة إلا بالدفاع.
1: وأنت قد ذكرت أخي العزيز ذلك المشهد المؤسف الذي أنا أعتبره يعني رصاصة الرحمة بالنسبة للمنظومة الإنسانية. تحدث عن نتنياهو والقرارات الدولية التي يعني التي صدرت من المحاكم والتي توجب أن الاعتقال هو محاسبته كمجرم حرب، وإذا به يظهر من خلال المنظومة الدولية في مبنى الأمم المتحدة متحديا كل القوانين والمواثيق. يعني مسألة أن يظهر هذا المجرم القاتل والمتوحش بتوصيف المجتمع الدولي في مبنى الأمم المتحدة، المبنى الذي يفترض أن يكون مبنى السلام والاستقرار والسلم الدولي، ويظهر ويتشدد من خلال منبره، أنا أعتقد لأنه بهذه الطريقة وصلنا إلى قناعة كاملة إلى أنه هذه المنظومة لا يمكن أن ترعى السلام، بل هي من تزيد من دافع القاتل لكي يمعن في قتله وإجرامه وتوحشه. ولطالما كانت المفهوم الإنساني ومفهوم الإرهاب والتوحش والإجرام مفهوم سياسي، وقد لمسنا ذلك كيف كانت أمريكا تدرج كثير من الكيانات الدولية يعني بقائمة الإرهاب وبقائمة المجرمين إنسانيا، ومن ثم حينما تتغير المواقف وتتبدل المواقف تخرجهم من هذه القائمة. اليوم التوصيف الإجرامي أو التوصيف الإنساني وتوصيف أمريكي بطبيعة الحال ولا يمت الإنسانية بصدى، ويعني ويفسر إلى حد كبير مدى الهيمنة الأمريكية الصهيونية على مجاليد القرار الإنساني كما هو يعني سيطرتها على القرار السياسي الدولي. وبالتالي نحن نعتقد يعني واليوم بدنا نؤمن بشكل كبير إلى أن ما نقوم به اليوم هو جزء من استعادة حقنا المشروع، وما لا وبأن المفاوضات أو الذهاب إلى المحافل الدولية ليس مديا في ظل الاختلال الدولي في الموازين وفي ظل يعني الهيمنة الحادية لأمريكا. اليوم هذه المسارات السياسية والعسكرية يعني كفيلة بأن تعيد حقوق الشعب، وقد لمسنا اليوم حينما يعني العدالة الإلهية حينما أغلق مطار صنعاء وضربت المطارات والطائرات، اليوم يتكرر المشهد في الداخل السعودي وبذات القدر، يعني وكأن العدالة الإلهية تريد أن توحي لنا جميعا إلى أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وفي ظل هذا النفاق الإزدواجي إذا لم نتحرك باتجاه استعادة حقوقنا المشروعة دون أداء فأعتقد لأن المسارات كلها تخدمنا. اليوم نحن بفضل الله وفضل القيادة الثورية والسياسية والجيش اليمني والشعب بدنا نملك كل العوامل الضاغطة التي من الممكن أن نستشرف بها استعادة حقوقنا كرفع

0: تتغير الظروف ويقدم مجرمو على الحق،
1: نعم.
0: سواء في شقهم السياسي أو العسكري في النظام السعودي أو من وقف خلفهم من الدول، سيكونون على طاولة الاتهام العالمي
1: والمعاقبة بإذن الله تعالى. وهذه رسالة طمأنة، أولا الله سبحانه وتعالى من فوقنا وهو أحكم وأقوى وأعلى، هو الذي سينتقم من هؤلاء المجرمين وسيقتص للمظلومين، لا، وأيضا عباده وأولياءه المؤمنون الذين الآن يجاهدون وينتقمون ويقتصون ويثأرون من هذا المجرم السفاح الظالم. وهناك عقوبات كثيرة قد وصلت إليه النظام السعودي الآن في مأزق كبير، وهي رسالة طمأنة أيضا لمن تألم، والكل يعني متألم تقريبا، لا يوجد يمني ولا يمنية إلا ووصله الأذى والضرر من هذا النظام المجرم العميل الخبيث الذي هو يعني محمد بن سلمان على رأس هذا النظام. هو عبارة عن تلميذ للمجرم والسفاح، مغتصب الأطفال وآكل وشارب، وآكل لحومهم وشارب دمائهم، جيفري إبستين. فلذلك صديق محمد بن سلمان كان له أيضا حتى يعني زيارات وعلاقة وثيقة وصداقة حميمة كبيرة بينه وبين إبستين، هذا ربما حتى مسألة استهداف الأطفال والنساء والمنشآت والأعيان المدنية والتجمعات السكانية، يعني لا يبدو أنه، بل هو كذلك يعني ليس عملا خطأ ولا فرديا ولا أخطاء كما يقال أخطاء الحروب ولا عمل ارتجالي، بل هو عمل منظم، وكأن هناك خطة ممنهجة من الصهيونية ومن أداتها محمد بن سلمان والنظام السعودي للفتك ولقتل أكبر قدر ممكن من الأطفال ومن المدنيين. وأيضا رأينا ذلك عندما كان هناك عدوان على غزة، وأيضا عندما كان هناك أيضا في أول ليلة في عدوان على إيران في مدرسة هذه المدرسة التي تم قتل أكبر قدر ممكن من الأطفال فيها في إيران، وكأن الصهيونية
0: نعم أخي العزيز، ولذلك قلنا دائما إلى أن الأداة التي قتلت وسفكت الشعب اليمني هنا ذاتها الأداة التي قتلت يعني وانتهكت حقوق الإنسان في أكثر من قدر عالمي، وهي نفس السياسة الإجرامية والعدوانية التي طالت كثير من العالم. ولذلك كنا ولازمنا نقول إلى أن العدوان على الشعب اليمني هو عدوان سعودي أمريكي صهيوني بمؤثراته بدلائلها القاطعة. المشاهد التي كانت في غزة هي شبيهة بالمشاهد التي كانت في اليمن، السلاح المستخدم في جرائم غزة استخدم في اليمن وفي العراق وفي إيران بطبيعة الحال، وبالتالي مصانع السلاح ومصادر السلاح ومصادر القرار السياسي التي تسوق هذه الإجرام هي مصادر أمريكية بطبيعة الحال. وأنا هنا أريد أن أشير بشكل يعني خاص إلى الجرائم التي وثقتها اليمن في أو القيادة الوطنية في صنعاء ويعني الهيئات المنبثقة عنها لم تكن فقط في المناطق الحرة، يعني كان هناك فصول في كل التقارير التي صدرت سواء الرسمية أو المدنية كانت تتحدث عن جرائم أشد وأكبر في المناطق المحتلة من تلك الانتهاكات التي كانت تضار المدنيين وتضار النساء والأطفال بأشكال مختلفة، والتي كانت تصنع حتى من المحافظات المحتلة يعني وهي شحيحة تلك المصادر، لكنها كانت جرائم كبيرة وجسيمة. وبالتالي يجب أن يعرف الشعب اليمني، يجب أن يعرف كل من لا يزال في عينه الغمة، إلى أنه الجرائم التي تعرضت لها الإرادة الوطنية في صنعاء وإن حاول النظام السعودي أن يعزيها طرف سياسي معين، فماذا عن تلك الجرائم التي ارتكبت في سجون الإمارات والسعودية في عدن وتلك الانتهاكات حق النساء والأطفال والقتل والتصفية بكل تأكيد على أي يعني تحت أي مبرر، بينما ليس هناك مبرر سياسي يدعم كما يحدث في صنعاء. وبالتالي كل الشعب اليمني طال هذا الإجرام وهذا العدوان وإن بأشكال مختلفة، حتى مصادرة العملة وتدمير الاقتصاد الوطني هي كثير من الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي مرتكبة في حق شعبنا في كثير مناطق. التصفيات الجسدية، مسألة تفريخ المؤسسات الأمنية ويعني وجعلها أداة إجرامية لقتل وفتك الشعب اليمني، كانت التقارير كبيرة يعني والإحصائيات كانت أولية، وبالتالي لم يعني تسلم أي محافظة يمنية من هذا الإجرام وهذا التوحش بالأمس ولا باليوم. واليوم قد لبسنا ما يقوم في تعيش من هذه الجرائم وهذه التوحش، وهو الذي كان يدعي زورا وبهتانا لأنه ينحاز أهلها وينحاز لمواقفهم، اليوم أبناء تعز يتم التنكيل بهم من هذه الأداة الإجرامية الغاشمة التي طالت كل مراحل الحياة. والصورة بقت واضحة للوعي اليمني، للوعي الجمعي اليمني، للوعي الشعبي، لأن هذا النظام السعودي الأحمر والإيراني لا يمكن أن يكون مؤتمنا على حقوق الشعب اليمني ولا على مصالحه، وإلى أن القيادة الوطنية في صنعاء هي تمضي في السياق الصحيح باتجاه التعادل في الأرض والكرامة الإنسانية بطبيعة الحال.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر إذن الناشط الحقوقي الأستاذ سند الصيادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الفترة.
0: في أمان الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني واضح المسألة، توجه واحد ومسار واحد، الآن هو صراع بين حق وباطل، والجرائم التي ترتكب الآن في اليمن من قبل النظام السعودي وأدواته وبدعم أمريكي وإسرائيلي ودول أخرى أيضا بدأت تتورط أو تريد أن تتورط في هذه المجزرة وفي هذه المذبحة وفي هذا الظلم الكبير، ولكن كل شيء في وقته كما يقال. نفس الجرائم التي ارتكبت في غزة، الجرائم التي ارتكبت في العراق، في سوريا، في لبنان، في إيران إلى آخره، المجرم واحد، السلاح واحد، الصهيونية هي التي تفسد وتعيث خرابا وفسادا في هذه الأرض وتملأ العالم ظلما وظلاما. إذا مستمعنا الكرام، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومجاهدونا وأبطالنا وشعبنا في حالة صمود واستنفار كبير، وهم يؤدبون المعتدي ويردعون الظالم ويوجعونه ويفضحونه ويصفعونه ليلا ونهارا. ها هي الحرائق في شركات النفط السعودية كما قال السيد القائد اليوم، ليلا ونهارا لا تتوقف، والضربات مستمرة ليلا ونهارا لا تتوقف ضد النظام السعودي، ضد منشآته، مطاراته، مصافي النفط، منابع النفط، مضخات النفط إلى آخره، وهي يعني أهم شيء بالنسبة للنظام السعودي هي المنشآت النفطية، أهم شيء، وهي تشكل قرابة 75% من الاقتصاد السعودي. البقر الحلوب، هذا الثراء وهذا الغنى الفاحش إنما هو بسبب النفط. فلذلك قواتنا المسلحة اليمنية تضرب عصب النفط وتكسر العمود الفقري للنظام السعودي حتى يرعوي ويرتدع، وإن لم يرعوي ويرتدع بإذن الله تعالى فسيتم إسقاط هذا النظام وسحقه. هذه عدالة الله، لا يمكن لهذا النظام المجرم أن يستمر في ارتكاب المجازر والمذابح بحق أبناء شعبنا إلى الأبد. سوف ينتصر شعبنا وسوف ينتقم الله من هؤلاء الظلمة المجرمين. هذه عدالة الله وهذه سنته.
2: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة كبدي. أول فرحة دي في الدنيا.
1: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
0: قلبي وجيع، قلبي تعب فندي زارت قلبي.
1: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
0: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها الباص ما جاش، بنتش قدي قلقها الباص ما جالهاش. قلت لها خلاص قولي لها دمشي. قالت لي هي عاد ريع جنب المدرسة ما عاد مشيش، وجزها تنتظرك. قالت لأني البنات مريعت لها، عاد معاها البنات الثانية هذه كانت ثنتين، وهي مشيت جزها تريع لها وما جي. الساعة 12 بالتمام وأنا أتصل بين أقول صاحب البص ويني بنتي؟ قال لي ليش بدك لقيها هكذا يا أختي؟ إذا أنا شقد أنا شابز هذا الحين وامشي. قلت له بس أنا قلقه قلقه، قلبي على نار بين أقول لها هكذا، والله إن قلبي على نار.
1: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
0: جرحت ضربها الأولى كانت يعني شويها، والضربها الثاني كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حاطت عطية، وأنا كنت حاسب هالوقت، كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قد يهانك، على يعني ما اتصلت لصاحب البص بنتي هذا الوقت قد يهانك. كنت اتصل لصاحب البص، اتصل ما ردش علي.
1: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارغ كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
0: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى، مشو صاحب الباص؟ قلت وين صاحب الباص هذا؟ قال لي جاي للنبلاء هكذا. قلت له بنتي كعبها شيء؟ كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء. بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عندي جيد، أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم؟ كيف الاختبار؟ كيف اختبرتي يا أثير اليوم؟ باقي لها اليوم بس، كل يوم تروح تسرد لي ايش الاسئله هذه تدوهن، وايش الذي فعلت، وايش الذي سبرت، وانا مريعة على اثر توصل. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت اقول الحمد لله، اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس فلدت كبد، فلدت كبدي سارت مني واول فرحتي، حسبي الله فيهم ونعم الوكيل.
1: اما هنا في مدرسه اثير حيث كانت مع رفيقتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وصرن الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
2: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
3: كانت تقول للأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت لها الأستاذة إن شاء الله، مش دار إن هي آخر يوم في حياتها.
4: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلا نوصل هكذا نكون شهداء.
5: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر
6: بإذن الله. وأنتم مواصلين في التعليم مع
5: إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان نواصل التعليم.
1: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
7: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر أن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفلينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقوتنا الصاروخية.
5: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي سنأخذ حقنا بيدنا.
0: ياخذوا بثار بنتي وبثار كل مظلوم في هذا البلاد وبثار الأطفال.
1: قصة من آلاف القصص وجريمة من سجلات إجرام يرتكبها العدو السعودي ومن خلفه بحق اليمن طوال 12 عاما. وآن لليمن اليوم أن ينتصر لمظلوميته، وآن للدماء البريقة أن تجرف مملكة البغي والعدوان، ولله عاقبة الأمور.

إذن سمعتم إلى بكاء هذه الأم المكلومة والمفجوعة، أم الشهيدة الطالبة أثير العامري، دموع محرقة وموجعة. وهذه الجريمة ليست إلا جريمة واحدة من عشرات آلاف الجرائم، بل مئات آلاف الجرائم منذ 2015 إلى هذه اللحظة. لم يتوقف هذا الظلم، لم يتوقف هذا العدوان والبغي والخبث من النظام السعودي المارق والمجرم. ماذا فعلت بك أثير العامري يا ابن سلمان؟ فلذة كبد أمها أول فرحتها كما قالت، ماذا فعلت بكم؟ طالبة تدرس في المدرسة، عائدة من مدرستها إلى أمها لتبشرها بأن النتيجة كانت جيدة وأن الاختبار كان سهلا، ماذا فعلت بكم؟ ماذا فعلت بكم أسرة العضلي في حرض؟ ماذا فعلت بكم الأسرة التي استهدفتموها بالقصف اليوم في محافظة تعز؟ ماذا فعل بكم ذلك التجمع السكاني في السوق الشعبي في ماوية؟ ماذا فعل بكم الأطباء والمرضى في مستشفى 70؟ لكنكم مجرمون، صهاينة، مصرون على قتل الناس واستهداف المدنيين والأطفال والنساء حقدا وخبثا ولؤما، والألعن والأخبث والأفجر والأقذر والأحط منكم هو من يقاتل في صفكم من قاذورات الارتزاق. الذين يغسلون قاذوراتكم، والله إن كل خائن ومرتزق وعميل مع النظام السعودي ومشارك في كل قطرة دم يسفحها ويسفكها. لكن اليمن، يمن الحكمة والإيمان، يمن البأس الشديد، يأخذ حقه وسيأخذ حقه. وهي شركة أرامكو تحترق، وهو مطار الرياض يتعطل، هي الشركة الألمانية الرائدة لوفتهانزا، وشركة الخطوط الجوية الهندية والكندية، هي أمريكا تحذر وبريطانيا كذلك من السفر إلى السعودية. بوغيق وخريص وينبع ورابغ، كل تفرعات شركة أرامكو في السعودية تضرب ليلا ونهارا. وبالنسبة للتحشيدات، تحشيدات الانحطاط والعمالة والارتزاق والنفاق، فهي تضرب أيضا وتسحق في الميدان، في رأس العارة والسقية ولحج، وفي عدن، وفي مأرب والجوف، وفي جيزان معسكر الدغارير وصامتة وعاكفة وغيرها، كل المعسكرات، كل التجمعات والتحشيدات تضرب وتقصف بفضل الله تعالى وعونه. هذه الدموع من هذه الأم تستحيل صواريخ وطائرات مسيرة تنقض على تجمعاتكم وعلى نفطكم وعلى غازكم. لكنكم يا لئام ويا أبناء اللئام لا تستهدفون إلا المدنيين والأطفال والنساء، لستم رجالا ولن تكونوا كذلك، لا تقاتلون بشرف، لا تقاتلون بشجاعة. أما اليمن فيرد عليكم في الأماكن الموجعة لكم، فهل ستصمدون؟ نحن نعرف أن النظام السعودي في مأزق كبير، وسيسقط يوما ويترجى العفو والصفح من اليمن، وهذا اليوم ليس بعيدا بعون الله تعالى.

قبل قليل عدوان سعودي آثم وظالم على العاصمة صنعاء، وعدوان مستمر يعني على أكثر من محافظة وعلى أكثر من منطقة، ولكن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام. العدو السعودي موجوع ومتألم. اليوم هناك حرائق في بوقيق وحرائق في مطار الرياض. يعني الحمد لله رب العالمين، النظام السعودي يدفع الثمن أيضا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، ولكن القرح الذي عندنا والوجع الذي عندنا هو في سبيل الله. نحن نرجو من الله نصرا ومغفرة ورحمة وتمكينا، أما هم يرجون ممن؟ يرجون من الشيطان الأكبر أمريكا، يرجون من إسرائيل. موقفهم باطل، حربهم ظالمة، معتدين معتدون. على ماذا يحاربون؟ من أجل ماذا؟ من أجل من؟ من أجل نتنياهو؟ من أجل أمريكا الخبيثة واللعينة التي قتلت أكثر من 100 مليون إنسان منذ تأسيسها؟ أما نحن فحربنا دفاعية، ولا نستهدف إلا المنشآت العسكرية والنفطية، التي هي طبعا حتى المنشآت النفطية والاقتصادية هي تعتبر بمثابة العسكرية. ليش؟ لأنها تدر المال على النظام السعودي، والنظام السعودي يشتري بهذا المال السلاح، ويشتري بهذا المال المرتزقة، ويشتري بهذا المال مواقف الحكومات والأنظمة والجيوش من أجل يدافعوا عنه، من أجل يقاتلوا معه، من أجل يبرروا جرائمه، من أجل يساعدوه بالإعلام بالسياسة بكل شيء. فلذلك هو يدفع ثمنا باهظا. نعم، كيف كنا في بداية العدوان 2015؟ كان يقصف العدو ويرتكب الجرائم ويقتل ويفعل كل شيء، ونحن كنا في موقف من الناحية المادية ضعيفين، يعني ما كان عندنا قدرات عسكرية لحد هذه اللحظة مثل اليوم يعني، ولكن بفضل الله وبعونه وبتأييده وبتمكينه وبهدايته وإلهامه لعباده والمجاهدين في سبيله، وفق وسدد وألهم وهدى وأعان ونظم. نعم، هو الله، هو الله الذي يرمي، هو الله الذي يسدد. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، هو الله، هو الله، هو الله المعين. الآن يوجعوننا ونوجعهم، ويضربون ونضرب، ما هو حتى ننتصر بإذن الله، حتى ينكسرون، حتى ينكسروا، حتى ينهزموا، حتى يستسلموا، حتى يخضعوا، حتى يدفعوا التعويضات ويعيدوا الإعمار ويعتذروا لشعبنا وينصرفوا ويغادروا، وهم صاغرون بإذن الله تعالى. إذن غدا يا شعب الحكمة والبطولات، غدا يا شعب التضحيات والجهاد، غدا يا قبائل اليمن الحرة والأبية، غدا يا كل حر غيور، غدا يا شعب الجهاد والأنصار في كل الساحات والميادين، صوتنا سيرتفع وهتافنا سيسمع وسيدوي في هذه الأرض. نعم، تأكيدا على الثبات ومناصرة للقضية الفلسطينية، ودفاعا عن شعبنا، تصعيدا ونفيرا وزئيرا وجحيما. سوف نخرج إلى الساحات تلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ميدان 70 وفي كل الساحات. نعم، تأكيدا على الثبات والمضي في مواجهة هذا العدوان الظالم، حتى النصر بعون الله.

0: نكرر اليوم الدعوة للشعب العزيز والخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتخالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
0: حاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا.

الآن في هذا الخبر العاجل، أمريكا وكندا وبريطانيا والهند تحذر رعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية. إذن تحذيرات من أمريكا وكندا وبريطانيا والهند لرعايا هذه الدول في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية، هذه يا ابن سلمان ليست إلا البداية.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا. أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

خذوا العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق، وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد، مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، وهذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع، يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه.

0: يواصل القاتل الطائر إعدام الحياة في اليمن. هذه المرة حشد وحشية الإجرام كلها، فضرب تجمعا كبيرا لليمنيين في مجلس عزاء لآل الرويشان بالقاعة الكبرى في العاصمة صنعاء.
1: مجلس عزاء، هذا مجلس عزاء. أنا أين الأمم المتحدة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين العالم؟ هذا يبصر والدواعش السماء هذا دي بتنزلنا من الأرض. كنا نخاف من دواعش الأرض، الحين جات لنا دواعش من السماء، طائراتهم هذا الحين الدواعش.
0: توالت غارات طيران العدوان على القاعة الكبرى المكتظة بالمعزين، فوزعت المأساة في أرجاء الوطن. في المكان جثث محترقة وأخرى تقطعت أشلاء، وثالثة ظلت تحت الركام هنا.
2: أش انتظرون؟ أش انتظرون؟ على الشعب كله أن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء. يعني لابد أن يتحرك الشعب كله، صغيره وكبير.
3: دخلنا نعزي وجلسنا شوية في الوصل العزاء في القاعة، لقينا سلمنا على الأستاذ عبد القادر على الهلال. نحن جزء من ذنبه إلا والركام فوقنا، ضرب والركام فوقنا.
0: في المعلومات أن عدد شهداء وجرح المجزرة المروعة يقارب 500، بينهم أمين العاصمة عبد القادر هلال الذي كان ضمن جموع المعزين لآل الرويشان.
4: لن يزيدنا إلا ثباتا ونصرا بإذن الله.
0: حرص القاتل على توزيع الغارات على القاعة المستهدفة كيما يعدم حياة الكثيرين، وكان له ما أراد. إنها جريمة العصر الأكثر دموية ووحشية.

إذن ضربات منكلة بالعدو السعودي، وكذلك في الميدان القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى تتقدم في محافظة تعز وتضرب التحشيدات السعودية في رأس العارة والسقية في محافظة لحج، ضرب للتحشيدات أيضا في شرقي الجوف، ضرب لتجمعات العدو السعودي في جيزان، في أكثر من منطقة، في أكثر من معسكر، في أكثر من تجمع. هناك خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد، بينهم ضباط سعوديون وجنود سعوديون وقيادات مرتزقة وإلى آخره. فبالتالي بفضل الله تعالى الميدان لقواتنا المسلحة، الميدان لأبطال اليمن، الميدان للرجال. فالسعودي هو في حالة تراجع، في حالة انحسار، في حالة انكسار، يحاول أن يتشبث، يريد تركيا، يريد باكستان، يريد فرنسا، أمريكا، يا عالم أنقذوني، يحشد الدواعش من سوريا. ولكن كل هذه الخطط وكل هذه الألاعيب وكل هذه الاستغاثات منه لن تنفعه ولن تنقذه. فرعون النظام السعودي قارون العصر قرن الشيطان سوف يغرق في البحر بإذن الله تعالى، سوف يغرق كما غرق فرعون، كما غرق فرعون. نظام ظالم مجرم دموي، فما بش أي مجال إلا أن يرفع عدوانه وينهي حصاره ويسحب هذه الميليشيات الخائنة، يسحبهم إلى الجحيم. المهم يرفع يده عن اليمن ويعيد الإعمار ويدفع التعويضات ويعتذر علانية ويوقف التحريض والفتن بكلها ويدفع التعويضات ويجبر الضرر ويسلم قيادات الإجرام للمحاكمة والمحاسبة، وإلا فمعركتنا معه حتى يحكم الله بيننا وبينه، وهو خير الحاكمين وأحكم الحاكمين. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي يقول: سجل وتاريخ العدو السعودي المجرم حافل بالجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمني على مدى 12 عاما. ندعو الأنظمة والحكومات التي يحاول العدو السعودي توريطها في العدوان على اليمن ألا تكون شريكا في سفك دماء الشعب اليمني المظلوم. نعم. إذن كندا، أيضا كندا، السفارة الكندية في الرياض تحذر من احتمال فرض قيود على المجال الجوي واضطراب الرحلات الجوية في السعودية. الأخبار تقول إن مطار الملك خالد في الرياض هو أكثر مطار اضطرابا في العالم. الحمد لله رب العالمين، هم قصفوا مطار صنعاء ومنعونا من السفر وحاصرونا، وها هم يحصدون نتيجة أعمالهم. ومن يزرع الشوك لا يحصد العنب.

0: سلمان ها هذه المجازر حقها اليوم ها استهدف باص باص محمل محمل ركابها لحظة أجازوا كلهم مدنيين ضربهم الآن في مدينة في مدينة التربة
1: ها
0: ها باقي المخالف داخل باقي المخالف داخل اسكذا اسكذا اسمعوا ها هؤلاء المخالفة هؤلاء المخالف ها هؤلاء المخالف ضرب باص كامل باص كامل اسكذا اسكذا اسكذا باص كامل مع المخالفة ها هؤلاء الجاهل وهذه الطفلة الثانية لعنة الله عليك يا ابن سلمى لعنة الله عليك يا ابن سلمى لعنة الله عليك يا ابن سلمى انا
2: عليك يا شمودو
0: في صبر لعنة الله عليك لا تقلقيها لا تقلقيها يا اخي وهذه تعينوها سريع يلا تعينوها هذه سريع تعينوها وهذه المرأة حامل هذه جرائم جرائم بن سلول الملعون هذه جرائم اليهودي المطبع الامريكا واسرائيل هذه جرائمهم لعنه الله عليهم ها هذه طفله ضرب المدنيين قسما بالله ما راحت لك يا ابن سلمان ورب محمد ما راحت لك والله ما راحت لكم يا آل سلول ورب محمد ما راحت لكم قسما بالله يا دماء الأطفال هذه والأشلاء والمكالف مرأة حامل
3: بينولا بينولا
4: على السيدة حكرا

أنت وريني في من قتل الذي أن تقتله يا رحمن الرحيم. الله يا رب لا محمد إلى محمد سلمان وفنتنا اللي يشوا علينا وشلون وقتنا فينا مواطنين. ما ذنبل ما ذنبل رقودة في بيوتنا، لا عندنا جيش لا عندنا شيء، راقدين في بيوتنا سرقت الأولاد علينا. أشتكي أشتكي على ربي، أشتكي على ربي، أشتكي على ربي. اللهم أنت تصف لي محمد بن سلمان، اللهم أنت تصف لي منه، اللهم أنت تأخذ حقي منه يا رب. اليوم اليوم القيامة وقتل الذي في الباطن ثمانية أنفار، ما ذنبي؟ ما ذنبي؟ خرجت بينهم شيء وقحم شاموت بالروح. حرمني من الذي قادر يوقف الشيء، يحرم الله منه، يوقف الشيء يحرم الله منه. أبكي أبكي ليل ونهار، أبكي ليل ونهار، حطمتهم لي جبهة. اللهم تأخذ حقي منه يا رب.

الأدوان الأمريكي الصهيوني على مواطنين، مواطنين أطفال آل ونساء، ما ذنبهم؟ ما أي بأي ذنب قتلوا هؤلاء الأطفال؟ ما ماذا نقول لها لما تفيق؟ ما نقول لها أو الكلام اللي نقول لها لما تفيق، لا تلقى أب، لا تلقى أم، ولا تلقى أخ، الأسرة كلها تهان.

يليق بالثبات، يليق بالمواقف الفخيمة والعظيمة التي يسطرها شعبنا اليمني العظيم، ردا على بهتان وافتراءات النظام السعودي، وتأكيدا على موقف شعبنا الثابت في التمسك بقضية العادلة ومناصرة فلسطين والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدوان الغاشم الخبيث. إذن مستمعينا الكرام، غدا موعد الرجال، موعد الأبطال، موعد الغيارة والنشامة. هذه الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي لن تكسرنا، لن تثبط معنوياتنا، بل تزيدنا عزما وحسما وقوة وصلابة. ندعم الرجال في جبهات العزة والكرامة، تحية للقبائل الحرة التي تسطر أروع وأفخم البطولات إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، تحية لأحرار اليمن في تعز في كل المحافظات. وبإذن الله تعالى المشروع السعودي في اليمن ينكسر رسميا، ينكسر ويتراجع، واليد السعودية التي عبثت باليمن مش من 2015 بس، بل من أكثر من 100 عام، اليد السعودية الخبيثة سوف يتم قطعها إلى الأبد. اليد السعودية في اليمن سوف تقطع بعون الله تعالى. اليمن يخوض مرحلة وملحمة ومعركة وجودية مفصلية لها ما بعدها من عزة ومن كرامة ومن ثروات ومن رفاهية ومن اقتصاد وصناعة واستقلال وحرية وكل شيء. سوف يدفع النظام السعودي صاغرا ذليلا كل ما دمره بعون الله تعالى. نرى ذلك قريبا، نرى ذلك متحققا بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، بعملنا، بجهادنا، بإنفاقنا، بعطائنا، بإخلاصنا، بتدريبنا وتأهيلنا، بوعينا، ببصيرتنا، بجهادنا في كل المجالات، في المجال الإعلامي، في مجال التعبئة العامة، في الميدان، في الجبهة الاقتصادية، في الأمنية والأمن. نرفض الرجال، نرفض الجبهات بكل ما نملك. هذه معركتنا، هذه حربنا كيمنيين جميعا، نساء وأطفالا ورجالا وكبارا وصغارا. سوف ينقشع هذا الظلم، سوف يتكسر القيد، سوف نستعيد أرضنا ونحرر بلدنا، سوف نثأر وننتقم من عدونا ونركعه تحت أقدامنا. سوف يخضع، سوف يركع، سوف يدفع كل ما دمره بعون الله تعالى. الثبات، الثبات، الجهاد، الإنفاق، التوكل على الله، التسبيح والتهليل والتضرع والخضوع بين يدي الله. الحمد له والشكر بعد كل انتصار، بعد كل إنجاز، والثقة والتوكل عليه. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، وعد الله لنا بالانتصار. هؤلاء المجرمون الآثمون قتلة الأطفال والنساء لا بد أن يدفعوا الثمن. مستمعين الكرام، وصلنا إلى النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر والفرج والتمكين، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن يثبت أقدام مجاهدينا، ويربط على قلوبهم، ويبصرهم، ويؤيدهم، ويثبتهم، وينزل عليهم السكينة والطمأنينة، وأن يجعل ضرباتهم مسددة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يفتك بعدوهم، وأن يجعل في صفوف الأعداء الرعب والخوف والهلع، وأن يشتت شمل الأعداء ويفرق جمعهم، ويجعل الدائرة عليهم، ويكفينا شرهم ومكرهم وضرهم وأذاهم بحوله وطوله وقوته وعونه، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى النهاية. تقبلوا أجمل وأزكى وأطيب وأروع التحيات من كافة طاقم العمل، عنهم أيوب شوقي إدريس وعادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 70؟
1: ايوه.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم.
0: المهل والعهن، المهل والعهن. المهل هو حثالة الزيت والقطران ونحوه، ويطلق المهل على القيح والصديد، والعهن هو الصوف الخالص الذي لم يغزل. وردت هاتان المفردتان في الآيات من سورة المعارج، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تتحدث الآيات عن الحدث الكوني العظيم ليوم القيامة، حيث يختل نظام الكون وتتهاوى أجرام السماء، وتصير السماء فيه كالزيت السائل. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وفي هذا الحدث العظيم تنسف الجبال فتصير كالصوف المتطاير في الهواء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم 3 حالات تمر بها الجبال من رجفة يوم القيامة. في الحالة الأولى تكون الجبال كالرمل المنهال الذي لا يمسك بعضه بعضا، وهو قوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وفي الحالة الثانية تكون الجبال كالصوف المتطاير، وهو قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن. وفي الحالة الثالثة تكون الجبال هباء منبثة، والهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
3: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
4: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
5: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
3: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيداً لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: اليمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم
0: في اليمن، هذا غير وارد.
1: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.

0: في العلوم العسكرية وكذلك في الحسابات التقليدية لقيادة تحالف العدوان والخبراء الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين تشاركوا معا في التخضيض للحرب على اليمن وتحديد الأهداف وتوفير الموارد القتالية، كان منطقيا من وجهة نظرهم أن يتم القضاء نهائيا على أنصار الله في الفترة الزمنية القصيرة التي تم الإعلان عنها، لتباشر دول ما يسمى بالتحالف بعدها وفي فترة أقصر بإعادة بناء سلطة جديدة في صنعاء تستأنف دورها الوظيفي التبعي للسعودية والولايات المتحدة. لم تكن مؤشرات القوة في الميزان العسكري لطرفي المواجهة قابلة للمقايسة العددية، من حيث العديد البشري، العتاد العسكرية، التقنيات الأكثر حداثة المستخدمة، مساحة الميدان اليمني والخارجي الواسعة جدا، الخبرات الاستراتيجية التي توافرت لتحالف دولي إقليمي في مواجهة قدرات يمنية محدودة جدا.
1: أي قوة عسكرية أو جيش أو تشكيلات مسلحة تريد أن تهاجم في المنطق العسكري تقوم بدراسة قوى الخصم وتقارنها مع القوى المتاحة لها، والمقارنة تتم بشكل عام وفقا لخمس أسس وخمس عناصر. العنصر الأول ما يملك المهاجم، وكلا الطرفين تحديد بالمهاجم، ما يملك من قوى نارية. ثانيا ما يملك من قوى تحرك حركة. ثالثا ما يملك من قوى لوجستية. ثالثا طبيعة التنظيم والمعنويات، وأخيرا القيادة. لو جئنا بهذه العناصر وطبقناها على الواقع اليمني لوجدنا أن العدو الذي قرر شن الحرب متفوق تقريبا بأربع عناصر بشكل مؤكد. يعني في الحد الأدنى هناك أربع عناصر يتفوق بها، والتفوق ليس عملا بسيطا في الواقع اليمني، تفوق كاسح لدرجة لا تصح حتى أصلا المقارنة. لذلك العدو انطلق من هذه النقطة متجاوزا مسألة المعنويات والقيادة، وخطأه هنا، خطأه القاتل هنا.
2: يعني مبدئيا المنطق العسكري أو الواقع العسكري يقول أو يفرض أو يستنتج منه أن من يملك القدرات العسكرية الأكبر والإمكانيات الأوسع بالنهاية هو يربح. هذا معروف تاريخيا، يعني هذه معادلة تاريخية معروفة. الآن الحرب اليمنية كسرت هذه المعادلة، كسرتها لأسباب عدة، كسرتها لتراكم خبرات، كسرتها لتراكم وقائع معينة، يعني أنتجت جبهة متماسكة من الصمود، أنتجت جبهة متماسكة بنيت على قرار والتزام واضح بالدفاع وبالمعركة.
0: أكثر من نصف عقد من الزمن استهلكه تحالف العدوان من دون أن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. على العكس تماما، أجمعت الحسابات الرقمية على مدى سنوات العدوان أن أمرا جللا قد حصل في منهجية تقويم وتفعيل عناصر القوة التقليدية أسقطت مفاهيم رائجة في استسهال خوض الحروب واستسهال تحقيق النتائج، وخلطت الوقائع إلى درجة أن المصنف قويا خرج ضعيفا، والمصنف ضعيفا بات هو الأقوى.
1: في البدايات الأولى بين الاستسلام السهل الذي يكون بثمن محدود وبين الصمود الصعب الذي يكون بثمن باهظ وتضحيات عالية، اختارت القيادة اليمنية وسار وراءها الشعب اليمني الحل الثاني. وكانت دائما هذه القيادة تنتج من الميدان ومن الطبيعة النفسية اليمنية عناصر صمود جديدة، تنتج عناصر ثبات جديدة حتى تمنع العدوان من تحقيق أهدافه في المهل الزمنية الأولى، وكانت تراهن على ما نسميه الارتداد العكسي لدى العدو. عندما يفشل في موجة الهجوم الأولى والموجة الهجوم الثانية وينتهي تأثير أو تنتهي مفاعيل عنصر المفاجأة التدميرية، عند ذلك يبدأ المدافع بالتقاط أنفاسه.
3: العدوان لم يحقق شيء من عدوانه غير المسألة للأسف الإنسانية، وهي القتل الذي وقع على المدنيين وعلى البنى التحتية في اليمن، ولكن حقق أشياء كثيرة على الميزان الدولي. أولا لأنه أثبت أن تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة بأهم الأسلحة والتكنولوجيا وتواطؤ أكثر من دولة وخبراء من أكثر من دولة لا يستطيع أن يركع اليمنيين أو يهزمهم، وهذا درس كبير في الاستراتيجية العسكرية في العالم، على أن مقاتلين لا يكونوا مجهزين بأفضل أنواع الأسلحة ولكنهم متسلحون بإرادة صلبة وإيمان عالي جدا، يستطيع أن يهزموا أكبر الآلات العسكرية، خاصة إذا تعاملوا مع الأرض كحليف لهم وليس عدو لهم.
0: في الفترة الأولى من الحرب تركز جهد القيادة اليمنية في صنعاء على إسقاط مفاعيل استراتيجيتي المفاجأة والصدمة والترويع وإحباط الأهداف السريعة للكتلة النارية الجوية والبرية والبحرية التي مزجها تحالف العدوان في أكثر من جبهة. تدرج ذلك أو تزامن أحيانا في تنفيذ أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت احتواء الضربات الجوية والحد من تأثيرها على عمل سلاح المشاة ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لاستمرار الدفاع البري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: الهم الأول الذي سكن فكر القيادة اليمنية في المرحلة الأولى عندما شن العدوان هجومه البربري الأول الوحشي التدميري هو كيف تبقى القوى موجودة حتى ننميها، أو ما نسميه تجنب الفناء الكلي.
2: طبعا هذه المرحلة كانت أصعب مرحلة، لأن كان هناك ضغط جوي وتغطية جوية واسعة، تم استهداف جميع المطارات، تم استهداف جميع نقاط الارتكاز الجوية التي كان يملكها الجيش اليمني. يعني هذه المرحلة كانت كما قلنا كانت صعبة صحيح، ولكنها أعطتهم اندفاع معين أنه يمكن ربح هذه الحرب أو يمكن المواجهة، لأنهم رأوا ربما استنتجوا أن قد تكون معركة العدوان فقط هي جوية، واعتبروا أنه بمجرد أن يعني ينجحوا في مواجهة الضربة الجوية بداية سوف يؤسسوا لمعركة استنزاف للعدوان طويلة، وهذا ما حدث لاحقا.
3: الإنجاز الأول إنجاز تعبير هو كان امتصاص الضربة الأولى، لأن كان هناك انتشار على كافة الأراضي اليمنية وقوة الضربة الأولى كانت قوية جدا، بحيث أن كافة الطيران السعودي وغير السعودي شارك بها وبمدفعية وبأسلحة متعددة.
1: ونجحت القيادة اليمنية هنا بأن امتصت زخم العدوان الأول، احتوت الهجوم بأفرعه المتعددة، وخرجت من المواجهة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى، خرجت على العالم برمته بأنها بقيت موجودة.
0: المرحلة الثانية عملت على الاحتفاظ بما أمكن من الأسلحة وإخراج أكبر كمية ممكنة من مختلف الذخائر والصواريخ والآليات من دائرة نيران الغارات الجوية،
3: واعتقدوا في بداية الهجوم على أنهم سيدمرون المخازن الاستراتيجية للجيش اليمني بناء لمعلومات زودهم بها بعض ضباط الجيش اليمني الفارين، وهذا هو الإنجاز، هو يعني امتصاص الصدمة.
4: عندما بدأ العدوان يتحرك كان لديه المعلومات عن أماكن الصواريخ وعن أماكن القوات وعن تحركات كافة الفئات والوحدات، وبالتالي عندما قام بقصفه كان تصريحه وفقا للمعطيات التي لديه بأنه قضى على 95% من السلاح اليمني وأنه بات يسيطر على زمام الأمور. بدأ العام الثالث ونحن في مرحلة مختلفة تماما. بدأنا نحن من نتحرك في مسألة المواجهة والمباغتة للعدو، بعد أن كنا في موقع الدفاع وفي موقع من يتواجد لصد زحوفات العدو.
0: المرحلة الثالثة الدفاع عن خطوط الاشتباك وتثبيتها عند الحدود التي تموضعت فيها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد توغل الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال، وأيضا منطقة الحدود اليمنية السعودية في دائرة قتال زاد قطرها عن 2000 كيلومتر، بما فيها خط الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.
4: قدرات العدو في مختلف المستويات، من ناحية التحشيد، من ناحية المعدات، من ناحية التفوق الجوي، من ناحية الحداثة التقنية والعسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا. كان هو القادر على أن يزحف على أكثر من جبهة، ونحن كنا إلى حد ما في موقف الدفاع ولملمة الأوراق.
2: طبعا هذه المرحلة بدأت يعني تتحدد جبهات المواجهة فيها بعد الانسحاب من المناطق أو المحافظات الجنوبية. بدأت المعارك تأخذ يعني حدودها العسكرية الصحيحة، جبهات متماسكة، جبهات في مواجهة جبهات أخرى. بدأ تحصين المراكز، بدأ تحديد محاور الدفاع وتحديد محاور الهجوم، بدأ تنظيم المدافعة، والأهم في هذه المرحلة أنه كان هناك قتال أو مواجهة لا مركزية، كل منطقة بمنطقتها هي اعتمدت الدفاع، اعتمدت تحصين مراكزها، اعتمدت تنظيم الحاجات اللوجستية، تنظيم عملياتها.
3: ثم انتقلنا إلى الإنجاز الآخر وهو تجميع القوة ضمن المناطق الحيوية الضرورية من أجل بناء جبهة متماسكة للدفاع والدفاع القوي أمام الهجمات البرية والجوية المستمرة.
1: القيادة اليمنية عملت أيضا بقاعدة عسكرية ثانية، هي استثمار النصر ضمن ما هو متاح. لذلك بدل أن تبقى كما كان ينتظر العدو، تبقى مختبئة خوفا من ضربات العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى، انتقلت مباشرة إلى إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار دائما في الدفاع يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسيين على الأقل، ويضاف إليهم عنصر ثالث. العنصر الرئيسي الأول قدرات العدو المهاجم بزخم هجومه واستمرار هجومه، والعنصر الثاني القدرات المتاحة التي يمكن صرفها في الميدان دفاعيا، والعنصر الثالث الذي يضاف هو قدرات تعزيز القدرات المتاحة أو مصادر تعزيز القدرات المتاحة من الوسائط التي تكون في متناول اليد.
0: المرحلة الرابعة كانت التعبئة والتحشيد الشعبية من أجل سد الثغرات وتعويض النقص في المقاتلين الذين ارتفع منهم شهداء وجرحى وأسرى.
1: في المرحلة الرابعة كان هناك ما نسميه عسكريا بالترميم الميداني، لأن العدو بطيرانه وبصواريخه كان وحشيا، حتى أنه لم يميز بين مدني وعسكري، ولذلك أحدث مجازر ومذابح في اليمن. هنا كان على القيادة اليمنية خاصة بعد أن كسبت الجولات هذه دفاعيا ومنعت العدو من تحقيق أهدافه، كان عليها أن تجري عملية سد الثغرات وتعويض النقص وإعادة هيكلة البنى العسكرية الدفاعية للانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المعاكس أو ما نسميه أيضا عسكريا الهجوم في معرض الدفاع.
2: الذي ساعد في هذه العملية طبعا يعني الأهداف والتبريرات التي وضعتها القيادة كانت مهمة وأساسية على أساس وطني، ولكن أيضا تبين أن الشعب اليمني لديه عقيدة وطنية مهمة، وهذا أثر، هذا ساعد، هذا دفعهم لكي يعني يكونوا مرتاحين في التحشيد للقيادة اليمنية، كانت مرتاحة في التحشيد، كانت الجبهات ربما أحيانا كنا نشاهد ونتابع يأتي عناصر أكثر من ما هو مطلوب، لا يوجد أسلحة يعني لتغطية هذه العناصر وهذا العديد الذي يريد أن يقاتل، يريد أن يدافع عن اليمن، يريد أن يدافع عن أرضه.
0: اشتغلت المرحلة الخامسة على إحباط المفاعيل السلبية للغارات الجوية وقتل المدنيين وترويعهم، إضافة إلى إظهار الوحشية في القتل لترويع الخصم. كانت وظيفة جرائم الحرب المفرطة تأليب اليمنيين ضد أنصار الله وحلفائهم وإحداث إرباك في الجبهة الداخلية ينعكس سلبا على أداء القوات العسكرية في جبهات القتال، ويساعد في تسهيل عمليات الاقتحام للعاصمة صنعاء والمناطق الأساسية على الساحل وفي الوساطة. تم تسخيم هذه الوظيفة في مرحلة حساسة بإشغال أمني من قبل خلايا نائمة وجماعات متواطئة تقوم بالعمل العسكري من الداخل، كما حصل في فتنة ديسمبر التي قادها علي عبد الله صالح.
1: في المرحلة الخامسة لجأ العدو إلى منورات احتيالية.

0: عول عليها كثيرا لتفسد التماسك الشعبي اليمني وتحبط أو تؤلم المعنويات لدى اليمنيين عسكريا وشعبيا.
1: أدرك العدوان أنه بحاجة لتنفيذ مناورة أخرى هي غير المناورة العسكرية والميدانية، عندما بدأ يلتمس صعوبة المناورة العسكرية، لذلك لجأ إلى الأسلوب الآخر الذي يتعلق يعني خلق توتر داخلي، خلق توتر وطني، محاولة خلق فتنة. هذا الموضوع عمل عليه، والأهم أنه يعني تم يعني منحه قدرات لوجستية وقدرات إعلامية وقدرات يعني مالية لمحاولة الدخول في هذا الموضوع.
0: لكن هذه المناورة الاحتيالية الخبيثة المعتمدة على الطابور الخامس لم تحقق أهدافها، لأن القيادة اليمنية والشعب اليمني سرعان ما اكتشفوا نقاط الوهن واكتشفوا العمق الخياني لدى هذه الخلية أو تلك. لو قيد لها وأن تنجح لكان العدو عوض كل هزائمه واستطاع أن يمسك بتلابيب اليمن. فبالتالي هذه الضربات القاسمة التي لم تأخذ بأي حسبان أي ردات فعل، المهم تطهير الصفوف. والمسألة الثانية العمل في سياق الأمن المضاد لمنع تشكل خلايا جديدة. ولذلك وجدنا مثلا أنه بعد ظاهرة فرار علي عبد الله صالح لم تسجل أي حادثة مطلقا في هذا الصعيد.
2: كانت هذه بحد ذاتها مهمة شاقة، لكن حصل أنه تم تحقيق كل هذه النتائج بقدر قليل من الموارد وبقدر لا يقارن من الحافزية والمعنويات. كان الرهان الأساسي ولا يزال على العون الإلهي في تحقيق هذه الإنجازات. أنهى اليمنيون بجدارة مرحلة الصبر الاستراتيجي وانتقلوا إلى مرحلة الهجوم وفرض المعادلات الاستراتيجية مع تحالف العدوان، محدثين تحولا دراماتيكيا في قواعد الصراع بلغ على الأقل مرحلة توازن الردع. تدرجوا في ذلك على عدة مراحل وفق التالي: إعادة الهيكلة والتدريب المركز والتخصصي بناء على التجربة والمراجعة للأداء وتطويره، التطور التقني عبر إدخال منظومات جديدة مثل الصواريخ البالستية المتعددة المدايات والطيران المسير والدفاعين الجوي والبحرية، امتلاك الخبرة في انتقاء الأهداف الحساسة واستطلاعها وضبط إحداثياتها والدقة في الإصابة عبر استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف.
3: الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة، والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق.
2: كسرت القيادة اليمنية المعادلة التي تستثني الدول الفقيرة من القدرة على تصنيع وتطوير الصواريخ البالستية، ليصبح اليمن مصنعا لمنظومات بالستية متعددة ذات مدايات استراتيجية قادرة على تجاوز أحدث الأنظمة الدفاعية لدول التحالف، لينضم بعده سلاح الطيران المسير بتقنيات متعددة ومختلفة إلى لائحة الإنجازات اليمنية.
4: صاروخ بركان واحد، صاروخ مطور محليا عن صاروخ سكود، الطول 12.5 متر، وزن الرأس نصف طن، المدى 800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف مطار الملك عبد العزيز في جدة، صاروخ بركان 2، صاروخ مطور محليا بعيد المدى، العمليات هدف عسكري في الرياض، وكانت التجربة الأولى للصاروخ. صاروخ بركان H2 صاروخ باليستي بعيد المدى تم تطويره عن بركان 1 في مركز الأبحاث اليمني للصناعات الصاروخية. أبرز العمليات استهداف مصافي تكرير النفط في ينبع، عمليتا قصف قصر اليمامة ومطار خالد في العام 2017. صاروخ بركان 3 أطلق عليه صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ يمني بعيد المدى من الجيل الثالث لصواريخ بركان الباليستية، المدى 1800 كيلومتر. أبرز العمليات استهداف الدمام. صاروخ قدس 1 هو صاروخ مجنح كروز بعيد المدى، صناعة محلية يمنية، يتمتع بدقة إصابة عالية جدا، ويمكنه استهداف جميع المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة على طول وعرض المملكة السعودية والإمارات. صاروخ بدر 1 صاروخ محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب وذو فعالية عالية. أبرز العمليات استهداف الدمام، جيزان وأرامكو في نجران. صاروخ بدر T1 وهو صاروخ محلي الصنع قصير المدى دقيق، تم تطويره من صاروخ بدر 1.
0: يسجل للقيادة اليمنية إبداعها في التصنيع العسكري على عدة وجوه. الوجه الأول تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة أولى، وصولا إلى الصواريخ البعيدة التي تتجاوز 1200 كيلومتر، وهذه شكلت مفاجأة.
5: بدأ الحديث عن صواريخ تكتيكية إلى حد ما تتجاوز 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر كصواريخ تكتيكية تشارك في الجبهات وتساند تحركات الجيش واللجان الشعبية. بهذه الطريقة استطعنا أن نصل إلى مرحلة نؤثر من خلالها على العدو، وأن نحدث تأثير عميق في نفسية هؤلاء المرتزقة، وأن نحقق اكتساحات لمواقع داخل جبهات العدو وبالذات في الحدود الشمالية.
6: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
4: في فترات زمنية متقاربة وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات تدريب واستطلاع وقصف لطائرات الاستطلاع المصنعة محليا. هذه عينة من المشاهد الأولى لمجموعة الطائرات المسيرة قبل إدخالها الخدمة الفعلية، وليخرج معها إلى العلن تباعا طرازات وأنواع مختلفة. تم عرض صور حية لبعضها وهي تقوم بالقصف وتنفيذ عمليات داخل عمق مناطق العدوان، أو ترصد وتصور عمليات نوعية استخدمت فيها أسلحة أخرى. الطائرة الهجومية قاصف 1 المدى 150 كيلومتر، الوظيفة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه. طائرة الاستطلاع هدهد 1 المدى 30 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. الطائرة الاستطلاعية رقيب المدى 15 كيلومتر، الوظيفة رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة، تحديد إحداثيات تجمعات وعتاد العدو، تصحيح مباشر لنيران المدفعية. الطائرة الاستطلاعية راصد المدى 35 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، المراقبة اللحظية لميدان المعركة، تصحيح مباشر لإدارة النيران. الطائرة الاستطلاعية صماد 1 المدى 500 كيلومتر، الوظيفة استطلاعية. قاصف توكي الوظيفة استهداف مطارات ومواقع عسكرية سعودية، وصلت إلى 30 عملية. صمام 3 المدى 1550 إلى 1700 كيلومتر. الوظيفة الوصول إلى أهدافها بدقة عالية وتجاوز العقبات.
0: في هذا الإطار ينبغي أن نتوقف عند السياسة العسكرية أو الاستراتيجية اليمنية في الدفاع. دائما انطلقت القيادة اليمنية في الدفاع بتطبيق مبدأ اعمل بالمتوفر وحسن بما يتوفر وطور بما يتوفر، وفي كل مرة كانت تنجح بإدخال عنصر قتالي جديد أو إدخال سلاح جديد أو عنصر جديد في الميدان بأي صيغة لوجستية عملانية أمنية، فإنها كانت تتقن استعماله إلى الحد الأقصى الذي يمكنها من جني الأرباح ميدانيا إلى الحد الأقصى.
1: هذه المعادلة التي خلقوها بالأسلحة والقدرات الاستراتيجية لها أكثر من بعد. أولا خلقوا معادلة هي ربما الوحيدين الذين خلقوها، أنه دولة محاصرة أو شعب محاصر أو وحدات عسكرية محاصرة استطاعت أن تطور وتصنع قدرات استراتيجية عجزت عنها دول كبرى حدودها مفتوحة ولديها الإمكانيات. هذه المعادلة هي معادلة ربما كسرت المتعارف عليه في العلم العسكري والذي هو القدرة على التصنيع.

0: استطاعت عبارة صنع في اليمن أن تزيد من سوداوية المرحلة لدى جبهة تحالف العدوان إلى درجة جعلت السعودية وحدها أكبر مشتري للسلاح في العالم بفاتورة إنفاق بلغت وعلى سبيل المثال نحو 65 مليار دولار في عام 2018 فقط.
1: أثناء القصف والحرب ثبت على أن القوى المعتدية بأموالها وملياراتها تستطيع أن تشتري أفضل سلاح، وهذا مفهوم وشيء عادي. الغير عادي كان على أن اليمنيين استطاعوا أن يطوروا بقدراتهم رغم الحصار القوي على اليمن أسلحة جديدة لم تكن قد وضعت على خارطة التسلح اليمنية قبل العدوان، ولم تكن موجودة في اليمن قبل هذا العدوان، وهذا هو يعتبر من المفاجآت الكبرى.
2: التقانة الأمريكية هي تقانة أمريكية، هي تقانة متطورة، هي تكنولوجي وتسابق الفضاء وتسابق العالم، ولا أستطيع القول أن التقانة اليمنية بمستوى التقانة الأمريكية. المنطق يقبل ذلك كمنطق عسكري، حيث نوع التقانة الأمريكية بما تنتجه من خبرات، ولديها كل مراكز البحث والتطوير العسكري، وفي اليمن هنالك مختبرات بسيطة بعقل ذكي. إذن لدينا في اليمن أسلحة بسيطة لكنها بعقل ذكي، وفي أمريكا أو في السعودية لدينا تقانة عسكرية هائلة متطورة جدا إنما بعقل محدود. لا أقول أكثر من كلمة محدود، ربما يكون أقل من ذلك. هذه إذا نحن في صراع العقول، العقل اليمني استطاع أن ينتصر على العقل الذي يدير التقانة العسكرية في السعودية.
0: هكذا ورغم الفوارق العسكرية الهائلة بين الطرفين، ضخمت القدرات العسكرية اليمنية من حجم خسائر العدوان خلال سنوات الحرب. مكن ذلك اليمنيين من الإمساك بزمام استراتيجية المفاجآت بشكل فعال، وحققوا في مرمى التحالف ضربة قوية من خلال إظهار فشلهم الاستخباراتي في التنبؤ بالأسلحة الجديدة واكتشاف مساراتها التصنيعية المحلية رغم الدعم الأمريكي لهم بالمعلومات والاستطلاع.
3: أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى أبوظبي، إلى دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن نأخذ الدرس من ذلك.
0: ضمن ما سمي بالخيارات الاستراتيجية، وضعت القوات اليمنية 300 هدف في الأراضي السعودية وعشرات الأهداف في الجبهات الداخلية لتكون في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية. استراتيجية الردع هذا شملت منشآت ومطارات وقواعد جوية تستخدمها قوى العدوان، بالإضافة إلى منشآت وشركات نفطية واقتصادية وحيوية من شأن استهدافها إلحاق بالغ الضرر بالاقتصاد السعودي والإماراتي وتكبدهما خسائر كبيرة.
4: السيد عبد الملك يحفظه الله لا يطلق تهديدات لمجرد التهديد أو لمجرد الحرب النفسية والدعائية، هو يعلم بمدى ما وصلت إليه القوات اليمنية المسلحة ومن قدرات وإمكانيات، فهو لا يطلق تهديد إلا وهو يعلم أن لدينا القدرة على التنفيذ، حيث هو متابع للقدرات الصاروخية والصناعات العسكرية بشكل مباشر، وهو يعلم أين وصلنا في التصنيع وأين وصلنا في القدرات.
1: تحديد الأهداف والحديث عن أهداف بالإمارات والسعودية، الطرف المعتدي لم يكن يأخذه جديا ولم يكن يعتقد على أن هناك إمكانية، واعتبر أنها فقط تهديدات نظرية، ولكن عندما وقعت الواقعة ووصلت الصواريخ إلى الرياض وجدة وإلى أرامكو، خاصة الضربة الأخيرة لأرامكو، اكتشفوا على أن تطور السلاح وأن الإرادة موجودة، والأهم الإرادة باتخاذ القرار بضرب هذه المواقع الاستراتيجية.
5: النجاحات الكاملة يعني والانتصارات، وهذا دشنت بصواريخ وصلت إلى الرياض، وأكدت القيادة السياسية والعسكرية للإمارات أنها بتصل عندكم، بتصل مو محسوبة، ما بتصل، ونعادها بتصل كما قال السيد عبد الملك أبعد الرياض وأبعد، يعني ذا كلام ثانيا هذا الرعب، توازن في الرعب يلعب في دور المصداقية.
6: المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي دولة ذات مساحة واسعة، وعندما انطلقت بعدوانها وبدراستها لقوى الجهة المعتدى عليها، وجدت أن الحرب لن تدور إلا على أرض الخصم. لم يخطر ببال المملكة العربية السعودية أن تنتقل النار عبر الحدود حتى في المساحات الأولى. لماذا؟ لأن اليمنيين لا يملكون القدرات النارية التي يمكن أن تستعمل عبر الحدود، لا يملكون القوى العسكرية التي يمكن أن تعبر الحدود، هذا بظنهم. ولذلك كانت تظن أن هذه المساحة تعطيها الأمان الاستراتيجي، فهي ذات بعد بعيدة عن الحدود مسافات آلاف الكيلومترات ولا يصل العدو إليها، هذه أولا. فإذا العمق الاستراتيجي كان محميا بالنسبة لهم.
0: انعكست عملية إعادة بناء القدرات القتالية اليمنية وتطويرها بشكل ملموس في مسار العمليات العسكرية. أعطى التصنيع المحلي للصواريخ والطيران المسير القدرة على زيادة وتيرة العمليات، كذلك مكن تطوير هذه الأسلحة وزيادة مداياتها ورؤوسها التفجيرية من زيادة شعاع الاستهداف في العمقين السعودي والإماراتي. أيضا أتاحت الوظيفة الاستطلاعية لسلاح الجو المسير الفرصة للرصد في أماكن لا تصل إليها المصادر البشرية.
7: الدوادمي، تاريخ العملية 14 من مايو عام 2019. الهدف منشآت حيوية في العمق السعودي في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، محطتا الضخ البترولية في خط الأنبوب الرئيسي للنفط 7 و8 الذي يربط بين رأس التنورة وينبع. السلاح المستخدم 7 طائرات تابعة لسلاح الجو المسير. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1000 كيلومتر عن صنعاء. الدمام، تاريخ العملية 1 أغسطس عام 2019. الهدف موقع عسكري مهم في مدينة الدمام. السلاح المستخدم صاروخ بركان 3. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 1300 كيلومتر. حقل الشيبة، تاريخ العملية 17 من أغسطس عام 2019. الهدف حقل ومصفات الشيبة التابع لشركة أرامكو والتي تقع جنوب شرق المملكة على الحدود الإماراتية في الربع الخالي في المنطقة الشرقية، وكانت عملية الردع الأولى. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 2000 كيلومتر. عملية ينبع، تاريخ العملية 12 من يوليو عام 2019. الهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة ينبع، وكانت عملية الردع الثالثة. السلاح المستخدم صاروخ بركان H2. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف ما يقارب 1373 كيلومتر. إبقيق وخريص، تاريخ العملية 14 من سبتمبر عام 2019. الهدف معامل شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت هذه العملية عملية الردع الثانية. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1500 كيلومتر.
0: توضح سلسلة العمليات والفارق الزمني بينها ومناطق توزع الأهداف وأنواع الأسلحة المستخدمة المسار التصاعدي للضرب اليمني المركز في العمق السعودي. انتقلت القوة الصاروخية من مرحلة استخدام الصواريخ بشكل منفرد وكذلك الطيران المسير إلى مرحلة المزج بين هذين السلاحين، وباتت هذه نقطة القوة المستجدة في الميدان، وانتهت إلى فرض معادلات توازن ردع جديدة كانت ذروتها في عملية أبقيق وخريص التي أخرجت نصف الإنتاج النفطي السعودي من الخدمة.
8: هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه قواتنا من قدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ. اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه هذا العدوان، في وجه تحالف العدوان، لن يتردد في الرد على هذا العدوان، وسيستخدم حقه المشروع في استهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان.
9: هذه قوة الردع الاستراتيجية التي كان ربما منذ بداية العدوان لم يفكر بها العدو، وربما كانت من قبيل المستحيلات على اعتبار أنه انطلق لتدمير كل مقدرات الجيش اليمني، وكان بعيدا عن حسبانه أن سيكون هناك رد إلى داخل العمق السعودي أو الإماراتي، وإذا ما كان هناك رد فلن يتجاوز الكيلومترات. لكنه فوجئ بعد العام الرابع وبعد العام الخامس أن هناك قدرات استراتيجية تستهدفه إلى عمقه الأساسي وعمقه الاقتصادي والاستراتيجي، ضاربة أهدافا حساسة وتاركة رسائل قوية ومؤثرة لدول العدوان، إما أن تستجيب للحوار والسلام وإما أن نتائجها ستكون كارثية عليهم.
2: العقل اليمني استطاع أن يخترق هذه المناطق غير المغطاة، واستطاع أن يتسلل وأن يصل إلى عمق الأراضي السعودية، وربما يحلق على مسافة أكثر من 1500 كيلومتر، أيضا بالعقل اليمني وبإبداع منطقي صحيح وسليم وبإبداع التقانة اليمنية استطاع أن يصل إلى هذه الأعماق السحيقة 1500 كيلومتر ويحلق فوقها باتجاه أبو ظبي، باتجاه دولة الإمارات، باتجاه أيضا الموانئ النفطية، باتجاه حقول أرامكو يعني مصانع النفط والغاز، واستطاع أن يشكل تهديدا حقيقيا للصادرات النفطية السعودية، واستطاع أن يربك القيادة في السعودية ويثيرها وأن يكشف سوءتها حقيقة.
6: أرامكو هدف سعودي مباشر، ولكن نظرا لتشعب المصالح والمكاسب انطلاقا من أرامكو فإنها ذات بعد دولي عالمي، ولذلك رأينا كيف أن المسؤولين السعوديين حاولوا تحشيد العالم ضد اليمن وهو محشر أصلا، يعني بالقول بأن هذا الاعتداء بين قوسين هو اعتداء على الاقتصاد العالمي. وهنا كان الرد اليمني قاطعا في الميدان وفي الإعلام أن العالم الذي سكت عن العدوان ينبغي أن يأتيه شيء يوقظه، وعملية أرامكو كانت لها أكثر من وظيفة، من وظائفها هذه أنها أيقظت الحس الدولي على الفظاعات السعودية في العدوان على اليمن.
0: أمام الصدمة العالمية التي قادت واشنطن عملية التعبير الصريح والواضح عنها، حاول تحالف العدوان الهرب إلى الأمام واعتمد استراتيجية الإنكار على اليمنيين قدرتهم في تنفيذ عمليات كهذه. زعمت السعودية وكذلك واشنطن أن عملية أبقيق وخريص تتجاوز قدرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الوقت الذي أثبتت فيه تلك الوحدات تقدما تقنيا واستعلاميا وتكتيكيا مهما فرض نفسه في عمليات استهداف مطارات جنوب غرب المملكة بالكامل. قامت رواية تحالف العدوان والأمريكيين والصهاينة الذين انضموا إلى هذه الجوقة على مقولة إنه يصعب على هذه الطائرة المسيرة إصابة مصافي أرامكو المتعددة والمنتشرة في أراضي مكشوفة وعلى مساحات واسعة، لكن عملية أبقيق وخريص لم تكن الأولى، بل كانت عملية الردع الثانية، حيث سبقتها عملية استهداف حقل الشيبة شرق الرياض في مناطق قريبة للمنطقة الشرقية من السعودية، وأيضا تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة اليمنية.
9: عندما نقرأ مثلا عملية بقيق وهجرة خريس، كان التصريح من الأمريكي أسبق من تصريح السعودي حول أن هذه الضربات لم تكن يمنية وإنما كانت قادمة من مناطق الشمال، بنأيا بنفسه وبالإحراج الذي يمكن أن يصل إلى السلاح الأمريكي، ودفعا من ناحية أخرى إلى الإمارات والسعودية بأن يستمروا في معركة اليمن. لذلك نحن نشاهد أمام كل تلك المعطيات وأمام التحذيرات اليمنية الصارمة والقوية والتي كان من أشدها تعطيل نصف إنتاج السعودية من النفط، إلا أنها لم تستوعب مثل هذه الرسائل وكانت تجد نفسها مدفوعة بقوة الأمريكي والإسرائيلي إلى الاستمرار في المعركة في اليمن.
10: الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي سواء في بقيق أو في خريص تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من هذه التحقيقات وسيتم الإعلان عن كافة النتائج.
4: أنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة التي هي الآن موجودة والتي تعتبر يعني تعبر عن القوة اليمنية وما وصلت إليه القدرات اليمنية من تطور وتقدم في هذا الجانب. إذا كان لدى الطرف الآخر والعدو قوى العدوى لديها ما يثبت عكس ما طرحناه أو ينافي ما ذكرناه أننا لسنا من قمنا بالعملية، فليقدمه للمجتمع الدولي.
1: المملكة السعودية بآل سعود لا تقبل أن يوجه إليها ضربات على أراضيها تضرب هيبتها بين شعبها، تضرب هيبتها بدورها الإقليمي والدولي، بحيث أنها تتراجع عن كل هذه الأبعاد، وهذا يهدد وجودها بحد ذاته. ولذلك كانوا يعتمدوا التعمية الكبرى من أجل عدم إظهار أي خسائر في البدايات. حتى لو اتهم الطرف اليمني بأن هذه صواريخ ليست من صناعته، هذا لا يغير شيء في موازين القوة وفي نتائج المعارك. معنى ذلك على أن لنفترض أنها إيرانية، معنى ذلك على أن هناك فشل كبير للحصار على اليمن، معنى ذلك على أنهم ليس لديهم القدرة الاستخباراتية لكشف كيف وصول هذه الأسلحة. ففي كل الأحوال مهما قالوا ومهما صرحوا، هذه هزيمة استخباراتية، هزيمة فنية، هزيمة استراتيجية لقوى العدوان في مواجهة الأسلحة اليمنية والقدرات اليمنية، والأهم هو الإرادة اليمنية.
0: عمليا أصابت هذه العمليات أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت الأكثر تدورا لدى الأمريكيين والمنتشرة في السعودية والإمارات بضربة قاتلة، كانت هي السبب وراء إجراء الأمريكيين تحقيقات ميدانية مكثفة عن سبب فشل هذه المنظومة في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة. رفع ذلك من منسوب القلق ومن مستوى الانكشاف لأهداف العدوان أمام أي تهديد يمني بات بالأرقام قابلا للتنفيذ.
4: بفضل الله استطعنا الوصول إلى تقنيات متقدمة وحديثة لم تستطع تلك التقنيات التي يمتلكها العدوان وتلك الأنظمة أنظمة الباتريوت التي يمتلك العدوان أن تتصدى لصواريخنا ولطائراتنا، وهذا شيء مهم. ونؤكد اليوم أن لدينا قدرات قوية ولدينا تقنيات لا تستطيع أي منظومات الآن أن تتصدى لها، وقد أثبتت العملية السابقة ذلك.
9: نحن عندما نتحدث عن الباتريوت نتحدث عن منظومة تم الإنفاق عليها مئات المليارات، تم إنفاق الوقت الطويل من قبل مراكز البحوث والدراسات العلمية، تم تجربتها على الميدان، وبالتالي يأتي اختراقها بقدر ما يكون عسكريا واستراتيجيا، وأيضا يأتي تفوقا علميا وتقنيا وفنيا للجانب اليمني، على اعتبار أن السنوات التي أنفقت في سبيل تطوير وإنتاج منظومة الباتريوت تم تجاوزها من قبل الجانب اليمني في ظل وضعية حصار متكاملة من كافة الجوانب والمستويات.
0: شكلت ضربة أرامكو ونظيراتها صدمة عالمية على مستويات مختلفة، وكشفت مستوى التحول في إدارة المعركة من قبل القيادة اليمنية، وتوج ذلك بإعلان صنعاء معادلة وقف استهداف العمق السعودي مقابل وقف الغارات الجوية.
11: نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة.
0: التعامل المختلف هذه المرة لتحالف العدوان مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاض عكس بشكل قاطع ونهائي السقف المنخفض لطموحات قيادة العدوان، وثبت نقطة الفشل والهزيمة التي وصل إليها الطرف الآخر، والتي عززها الإعلان الإماراتي الملتبس بالخروج من الحرب على اليمن خوفا من أن تطال الضربات اليمنية أهدافا إماراتية حساسة. هكذا مثلت مرحلة فرض معادلات توازن الردع ذروة الإنجاز العسكري اليمني الذي لم يظهر في أي تقدير عسكري سعودي أو إماراتي أو أمريكي أو أوروبي أو إسرائيلي لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب على اليمن.
6: عملية أرامكو تعتبر عملية مفصلية في النزاع، بحيث أنها رسمت المشهد وقسمته إلى قسمين، وأصبح يقال القسم الأول ما قبل عملية أرامكو، والقسم الثاني ما بعد عملية أرامكو. وكل الخطط وقواعد الاشتباك التي كانت قائمة قبل عملية أرامكو تمت إعادة النظر بها، فكانت هناك قيود جديدة، وكانت هناك قواعد اشتباك جديدة، وكانت منهجيات جديدة للعمل الدفاعي أو للعمل الهجومي على حد سواء. ولذلك نقول أن عملية أرامكو هي عملية لم تكن متوقعة، أحدثت زلزالا في الميدان أتبع بزلزال استراتيجي، وشكل بصمة على القدرات اليمنية ذات فرادة وتميز لا يدانيها شيء.
1: أول ما أثرت على الاقتصاد، أصبح هناك جمود كبير في اقتصاد الإمارات واقتصاد المملكة السعودية، أصبحوا يجنون الضرائب بعد أن كانوا نظاما ريعيا يعني يوزع الأرباح والإمكانات على شعبه، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في عدة مجالات، وأثر ذلك سلبا على الاقتصاد. في مقابل مشروع ولي العهد محمد بن سلمان لمستقبل اقتصاد غير نفطي، سلبية الاقتصاد السعودي وضربة أرامكو جعلته لا يستطيع أن يبيع أسهم أرامكو في السوق العالمي ويحصد المليارات كما كان يتوقع، وأدى الانكماش الاقتصادي على أن تتراجع كل أحلامه بتنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى مئات المليارات.
0: لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن الضربات اليمنية، وخاصة أنها شريكة أساسية في العدوان. في 23 من مايو 2019 عرض اليمنيون صورا تعود لعام 2018 حين قطعت طائرة مسيرة من طراز صمات 3 مسافة 1500 كيلومتر حتى وصلت مطار أبو ظبي. استشعرت قيادة أبو ظبي خطر التهديد اليمني، وخاصة أن 3 من الأهداف الاستراتيجية اليمنية تقبع في قلب هذه الإمارات.
5: الحديث حول الأهداف، خارطة أهداف في الإمارات، هذه فعلا هي من التوازن الذي ذكرناه، التوازن الخوف من عندهم، هذا الهئ وزنها وقيمتها. والآن وكان من قبل يدركوا أن الإمارات مركبة على استثمارات وعلى شركات وعلى تهريب الأموال وعلى غير ذلك، يعني وكلها تركيبة بسيطة جدا يعني ممكن تنهار في أي لحظة، كان مفروض يفكروا في هذا.
12: بنك الأهداف اليمني
2: عندما يقول أنه قادر اليوم على توجيه طائراته وصواريخه ووسائطه القتالية باتجاه عمق الإمارات رغم المسافة البعيدة أكثر من 1500 ربما 2000 كيلومتر في بعض الأهداف، هذا يعني أن الإمارات في دائرة الخطر والتي كانت تعتقد نفسها أنها خارج منطقة الاستهداف أو أنها بعيدة، اليوم عليها أن من كان بيته من زجاج فلا يرمي جاره بالحجارة.
9: على مستوى التأثير الحقيقي الذي وصلت إليه القوى الاستراتيجية الصاروخية وسلاح الجو المسير في الوصول إلى تنفيذ تهديداتها وإنعكاسها على الواقع الميداني، وبالتالي الإمارات تحاول النأي بنفسها بعيدا عن تلك الضربات التي وصلت إليها بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق التحذيرات المباشرة في وصول ضربات إلى مناطق لا تساوي لا تبتعد عن الإمارات أو تساويها في المسافة، كوصول صواريخ بركان إلى منطقة الدمام وطائرات قاصف 2K إلى حقل الشيبة. أيضا اليوم نتحدث عن صاروخ ذو الفقار وعن صاروخ قدس المجنح الذي وصل إلى مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، وهي نفس المسافة أو أقل منها أيضا في المسافة التي تربط ما بين أقرب نقطة في الحدود اليمنية إلى الإمارات،
1: وهذا فرض على الإمارات تغير في مواقفها فأسرعت إلى تموضع جديد أعلنت فيه انسحاب تدريجي، وتم انسحاب بعض القوات أو أكثر القوات من اليمن، ولكنها استعانت بميليشيات محلية. هذا يدل على أنهم لم يستسلموا في معنى النتائج النهائية التي يريدونها من نفوذ في اليمن.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله، من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار،

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. هل يترك هذه المواجهة لتكون مباشرة وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمنه، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
0: فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه يجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجولة.

الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر. لن نكل ولن نمل، لن نفتر ولن نتراجع.

قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما لإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياة الحياة.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن من على

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتخالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: ورب محمد، لو اكلنا تراب هذه الارض وشربنا رياحها ولبسنا من اشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن احرار، خلقنا احرار، وسنعيش احرار، وسنموت احرار، ولعب العبوديه لكل طواغيت الارض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمه اليمني والشعب اليمني وكرمه الشعب اليمني.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. ما زلنا نسبح معكم في هذه، ونسأل الله القبول والفائدة. الله عالم ما نشتي الله يستفيد، وأننا نرجع كلنا إلى الله حتى إذا داهمنا الموت لم نتحسر، فما بعد الموت من مستعتب، فإما جنة أو نار، فليتق الله كل أحد وليتخلص من ذنوبه وليرجع إلى ربه. أيبصروا هناك أشياء مكروهة، الحق يريد أن يذهب إلى الحمام ولكن سيتحمل الصلاة، قالوا مكروه. أما إذا كان فيها البروستات أو السكر، المرضى السكري أعاذنا الله، ولا يستطيع أن يتحمل حبس الباو، أنا ما أسرح أنه عينك الفراش يخرج ولو فاتت الجماعة، وليتوضأ وليفرق الأوساخ منه وليتوضأ وليصلي. أما قالوا إذا كان يقدر على أن يحبس ويتحمل فهي مكروهة كراهة تنزيه، الصلاة صحيحة لكن مكروهة كراهة تنزيه، مكروهة كراهة تنزيه. كذلك العبث بما لا يحتاج إليه، أي حركة يحرك ظفره أو يدخل يد في أنفه أو يمسح وجهه أو يمسح جبهته أو يحرك شعره أو ينفض التراب من ثوبه، هذا مكروه، هذا بفعل قلي. أما إذا كان فعلا كثيرا فصلاته تبطل، صلاة تبطل ما أقول لك ولا قولي، صلاة شتي شو شتي سكينة بين يدي الله في صلاة. صلاة يا عباد الله صلاة حق الله، ويجعلون لله ما يكرهوا. عندما تبصر حتى عامل وهو يجيد العمل تستروح له الناس، وهذا الصلاة الصلاة. كان النبي إذا دخل في الصلاة لا يعلم من بجنبه، أين احنا منها صلاة يا عباد الله صلاة إن الله من أنا الراجل. بصروا كذلك اللح، قديت لكم ما معنى اللح، أن يقرأ القرآن بلفظ فيه خلل عربي لا يأتي بالوجه العربي الذي أنزل عليه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد مع الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك ولا مالك، قراءتان لا بشيء، لا باعترض ولا لا باعترض ولا شيء، مالك قراءة حفص ومالك قراءة قالوا عن نافع، قراءة أهل المدينة وقراءة أهل اليمن، قراءة أهل اليمن متوارثة من طريق أهل البيت، وهي كما هي أعلى قراءة تواترة. وحفص عن عاصم ما بش قال كله صحيح، نقول بنقول لكم لا حد يعترض على حد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، بنبر في التال أني من حروف القلقل قطبجن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا كفؤا أحد، أقل شيء حفظ هذا. سورة الفاتحة يكرر ما بش عاي ما بش عاي يجي لا عندي ولا لا عند غيري يقول سمع لي الفاتحة، لو أقول له إدي صلاة إنه حرام، لأنه تعليم الواجب مجل لله واجب، قل له بسم الله وعلمها الفاتحة ما يقول لك لا علمته حتى تصح صلاته. وقلوا والرجال يعلم بنته، يعلم مرته، يعلم أمه، يعلم أخته، يعلم أجرك به هو أنفسكم وأهليكم. وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض، والأقربون أولى بالمعروف. القرآن بيقول لنا هكذا علم، وإذا كنت أنت مش متعلم تعلم، مش عاي سير لنت بتخزى يسجلوا لك الفاتحة بالتلفون وكررها ما يبقى عليك حتى في اليوم ألف مرة مع صح صلاتك الله به تعلم. وبعضهم سيروا يقطع غير المغوى ضو ما غير المغوى المغوى المغوى مغصوى أولا المغمغة لما ما بيش قطع فيها ولا شيء وبيصلي بنا غير المغوى ولم يكن ولم يكن له كفوا أحد. يقطع بين الصفا والموس بيش قطع ولا بقطع، من أين القطع هذا؟ من أين القطع؟ من أين بتقطعه؟ بدمسخوا اللفظة بدمسخوها خلاص ما عادش لفظة غير المغ بو ما هو الضو هذا الضو الضو أحسن بو بو ما مشي غير المغ بو عليهم ورد وقف ما بش ما بش فيها ولا بقراءة ولا بش إنسان يقرأ سوا ويتعلم ما بش فيها شيء ولا تنحنح بطل الصلاة لأنه بسيره بيتنحنح بيولد حرفي ما شو من القرآن ألف وحاء. قالوا إلا الأمين من خوف الله سمع آية في أنا وما أعدته الله لل فأنا كان النبي إنه صدره من خوف الله فأن وبكى من غير اختيار فإن صلاته لا تبطل في هذا الحال. أما يذكر دين أبوي إن هذا شيطان احنا بنقول لكم إن من خوف الله جاء يذكر لي التيو ولا نرح نقات ولا ما صبرت الغداء سوا هذا مفراغ آشي ولا لو ما يصلي بالناس يبكي ولا هو وحده بيتنيزق ولا يمطمط لا هو بيصلي بالنا لا هو وحده خففها سرعة سارقا للصلاة. هذا كل المشمول مش مقبولة هذا اخضر المكان ولا يجمع بين لفظتين عمدا يا موسى بن عيسى يا عيسى بن موسى. قلنا هذا حين نزلت الآية ما بش لا لا موسى ابو عيسى ولا عيسى مع اب من انفعلت لاب الله برئ من الاب وما قعت الايه وانت سجدتي لاب ما قال يا اخي غلطنا قلنا يسجد لسه لان لفظه موسى موجود وعيسى ما احنا ما نقدرش نزاوج ولو من القران لا قدر من هنا كلمه اختلف وما قع معجز الا حينما نزل على هذا الكيفيه وعلى هذا النموذج العظيم وعلى هذا القالب الحكيم. مفهوم هذا؟ أظن هذا هيبصر بعض الناس وهو يصلي يعني ويمر صبي ولا فيعامل معاملة سيئة لا ماشي من الإسلام. الحديث المتفق عن أم المؤمنين عائشة حينما قالت بئس ما شبهتمونا به حينما قالوا الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطعون الصلاة صرخت في وجوههم قالت ما الفرق بين الرجال والمرأة ما الفرق بيننا وكذا. لكن النبي قال ادرؤوا ما استطعتم بأسلو بأسلو لا شدة لا سواء بأسلو ارفع صوتك حتى يعلموا انك بتصلي وخلاص. اما انك تضاربه او تقاتل كما يقال لي. ليس بصحيح ابدا. اشو من الاسلام هذا شدة شدة الرحمة. كان النبي إذا سمع طفلا يبكي يخفف الصلاة وكان إذا اعتلى الحسن أو الحسين على ظهر النبي وهو ساجد يطيل السجود حتى يخليان عن ظهره. أبش الشدة هذا هذاك من كيس من بيتوها تشوهوا لنا بالإسلام عي قاتلة قاتل علامة حينما مر الخشعفل قال والقبول من الله والإثم علي. وبعد النبي يعني هدد من يمر بلا عذر إنه سيقف 40 وكذا هذا على الإثم عليه. أما النفس تقاتله وتفلت الصلاة قوة أنا الصلاة الحالية سنو بدلالة إذا وجد الإنسان وهو يصلي طفلا يحبي وكاد أن يسقط من شاهق أو من نافذة أو في بركة، يجب على أن يخرج من الصلاة ولا تبطل صلاة التركعية. وجد قطا يضرب قطا وكاد أن يقتله، ويجب عليك أن تخرج من الصلاة وأن تفرع. أو فتنة بين طائفتين، اخرج وأصلح فيما بين الناس. إذا طلبك الغريم بدينك والوقت باقي، سلم حقك بما تصلي وحجرك تحتجر. الصلاة ثانية، أحكام الصلاة أحكام شرع الله. قال لك شو الفهم الخاطئ، الفهم المستورد، الفهم الجافي الأعرابي، نانشي الفهم النبوي، الأحكام الميسر الذي جاء من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. ما مشتين يكون يتفهموا الناس ويتعلموا الذكر والإناث، وأن يقبلوا على الله عز وجل، وأن يعني يسألوا بالليل والنهار عب مسألة مسألة. إذا سلم الإنسان يندب له الله، بيقول فإذا فرغت، فإذا فرغت، كلنا بنقرأ في سورة ألم نشرح. فانصب فانصب اتعب نفسك، وإلى ما بيقولك للدنيا وإلى ربك فارغب. يندب له يتي آية الكرسي، جاء في حديث من لازم قراءة آية الكرسي دبر، يعني بعد كل صلاة مفروض لم يكن بينه وبين الجنة إلا قبض روحه. إذا كان آت للواجباء مجتنبا للمقبحاء حافظا للعهود وللحقوق، لا يأخذها بعدها يفعل ما اشتهى، يقول قد أدخل الجنة. ويندب له أن يستغفر 33، وأن يسبح 33، استغفر الله العظيم استغفر 33، والتسبيح سبحان الله سبحان الله 33، وأن يحمد الحمد لله الحمد لله 33، وأن يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، وأن يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويختم بالصلوات الخمس الذي هي مسند مسلسلة، ولي فيها ثلاث روايات، رواية من سيدي المولى المرحوم محمد محمد اسماعيل المنصور، وبحر العلوم محمد أحمد الكبسي، سيدي حمود بن عباس المؤيد، مسلسلة عن العلماء الذي تلقوا عن النبي، عن جبرائيل، عن رب العالمين، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم قل اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعدها تمسح على وجهك وتدعى. هذا من مواطن الإجابة المحققة. قلت لكم عند نزول المطر، عند التقاء الصفوف والمسلمين والشياطين، وما بين الأذى والإقامة، وعند زيارة المريء، ودعوة الوالي العادل لرعيته، ودعوة المظلوم على الظالم. هذا من مواطن الإجابة. بنسمح أو إحنا بندور لنا، نسير المستشفى نتعالج، نسير الخارج ندور لنا. وإذا معك الدعاء، معك الدعاء، لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم بيقول لك والله قسم هذا، لأن شكرتم لأزيدنكم في العافية ولا في المال ولا في الأولاد، مش ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا ينفعك مالك ولا الخارج، ما الخارج ما شو هو ملك وما هو، الخارج هو آدمي مثلك محتاج مثلك، ما دام هو محتاج مثلك لمن محتاج؟ لله. والله موجود عندك، لا عاد تخرج إلى الخارج، اطلب الله تجده في بحر أو في سماء أو في ظلمة أو في أرض أو في أي مكان، وهو معكم أينما كنت أينما أينما كنت. وفقنا الله للخير كله وختم لنا بالحسنى. اللهم ارزقنا الشهادة وأنت راض عنها، ولا تخزنا في الحياة ولا بعدها، وانتقم من المعتدين وانصر المجاهدين، واجمع كلمة اليمني وكلمة أمة الحبيبة المصطفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: الجنة تضيء بنور ربها، مخلوق فيها النور من دون شمس، ما فيها لا شمس ولا فيها زمهرير. الزمهرير هو البرد القارس الذي يضرب الأجسام ويضرب الأشجار، ما في الجنة من هذا شيء. الأمراض ما فيها أي مرض إطلاقا، أيضا ما فيها من الصفات التي يتذكرها الإنسان من نفسه أو من الآخرين، لا فيها بصاق ولا فيها نخام ولا فيها مخاط ولا فيها قائط دراج ولا فيها بول ولا فيها شيء من هذا. يأكلون أكلا لا يستطيع الإنسان استيعابه، يعني فهمه تصديقه، لأنه قال أقل أهل الجنة نصيبا من يغدى عليه ويراح بعشرة آلاف صحبة، في كل صحبة لون وذوق وريح غير ما في الصحبة الأخرى، ويأكل من هذه الصحاب جميعا ويجد لآخر لقمة منها من اللذة ما يجد للأولى. أكل تلذذ ومع ذلك لا ينشن، لا يختلف، لا يجي فيه نقطة ولا يجي فيه كركرة ولا فيه، ولا يحتاج بعد ذلك إلى تبرز ولا إلى بول. يشرب ما شاء من الشراب كذلك. عدد الله سبحانه وتعالى أوصاف الجنة ومغرياتها على اختلاف توجه رغبات البشر، لأن من الناس من يرغب في الجنة، يعني يرغب في الأشياء في المأكولات، بعضهم الأكل الفلاني، بعضهم أكل الفواكه، بعضهم أكل اللحوم، بعضهم أكل إيش الطعام الشهري، بعضهم ما يرغب هذا كله، إذا جاء له منه قوت لكن يرغب المناكة الأزواج، بعضهم ما هو حال هذا يرغب الأشربة المشروبات، بعضهم ما هو حال هذا يريد الرفعة والأبهة وما إلى ذلك. عدد الله أوصاف الجنة ونوعها ليكون يعني موافقا لرغبة كل واحد من عباده، لعله أن يدفعنا بها إلى هذه الجنة.